0: Biba ines kelbam radio samar le ki forim bele karigi bulo kelmang siming le kaintaringa le alkaina kaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة، وعندهما السلطة أن يغلق السماء.

0: يدهما، وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله، وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلا تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني الزبدي اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمروا به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر، يعني زي ما انا بقرر ده ابويا اللي في السماء اللي هو قصده بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم: الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع نفسه، أجاب يسوع. لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: الشيء
0: إليه الضمير ده عايد
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت
2: رب يسوع.
0: أيوة شفته حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أشياء تقدمت
4: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: لما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كانوا غضبوا.
0: أيوة طبعا اختازوا.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكم لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص
4: فليبذل نفسه فدعا كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: كإنسان جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفها قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزول تلقى بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايله وأنا إيش علي ده هو دل بتاع الموضوع ذات إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من ده جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا كما بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا إعلان جديد عن الله أو شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، تحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يه. على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان نفيك المضى عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلبة اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حدث في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس زي
4: عايز تكون قريب مني،
3: يكون بسيط انت بتكون. يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجة صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس زي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين الوضعية بتاعت العبد الزمن ذاك
4: إنه يباع ويشترى
2: ويتك خادم ويتك ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد إنه
4: أخدم
2: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بيقى صعب
0: بتدخلك يا عيب
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية،
3: ما عندك مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فهنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بيقى هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف. لأن لو بتلاحظ من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة, هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد, أنت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوه مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخادم الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساعات تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه, لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بيديه براح إنهم ممكن رغم إنه الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم إنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه أن إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود, لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
2: عبيد وتبقوا وراء وتبقوا هنا يعني.
0: وضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: شكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
0: رشيد كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني.
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن.
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة.
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها. مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة؟
2: بعد لا
0: الرشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي, يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية, عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله,
4: عن ملكوت يعني الله. أيوة.
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك, فهي عايزة لهم حاجتين, هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله, ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح, رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده, انك انت عايز تكون قائد تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين. كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بك ما تخدام ده؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما عارف انك تقول لدول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع
4: قد خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه يعني، وطالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تحت صراحه. الخادم ما نقبل
2: يا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المغدره.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، أنا ممكن اللي نتكلم أيك عبد لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالبايا، إنه ربنا يدينا المغدر. إيش ده حاسس إن إحنا ساكت؟ لو واحد لو واحد يتكلم معنا كلمة ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
4: حقي.
2: لكن خليك من إنه أنا أعيش كأنه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شوية أو الخدام شوية، لكن عبد ما عنده أي حق حقوق. ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: أيوه.
2: يعني ربنا يدينا المقدر إنه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطة دي لأنه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني الناس اللي انت.
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكال ما في.
0: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عالٍ،

كنيسة المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبير خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتى كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

سور جنگر اسكبا مران سورين رينا كركر كلا بس دو بدو دين تاركي نبي ابا توك غياني الى ديك دوك بو ياني ابا الى ديجسي كلمة سيموي كلمة سيدوك بكلمة سيموي بي قوانيت دو بدو بدين ري وانتون سين ديو كي دو بدو سي بدين لو دي لو جاروتي لو ديجلي مران بايما na lo digle o digle na lo nga isle ila na mo kwa ki si ja al al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli na mkwa si dawen kwe na ma kila kwa asa kwa si kien tare ngale don kabitia wogal kela kwasi bas don kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirchinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro e alang ba mireta si pia anamba mire kwa la si pia walagal alang ba kwa si dawe mpia uo gal alang ba belenga piriyang resing walagal asang belenga belebi belesi long.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامجكم صباح بلدنا اللي دايما بنتلمى فيه لمة الإلفة ولمة فيها نعمة وبركة، لمة فيها ونسة كده جميلة تجمعنا بيكم وإنتوا اللي بتكملوا معانا محاور مواضيعنا اللي إحنا قاعدين نبدأها معاكم. عشان كده دايما مواضيعنا وصباحاتنا بتكتمل إلا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم وبتفاعلكم، وكمان إنكم تتاقوا أصحابكم وتعملوا شير للحلقة، وكمان إذا موجود على الصفحة معانا أعمل لايك. خلينا نشوفك يعني بأي طريقة من الطرق، إذا عايز تكتب صباحات، عايز تسلم على أي زول في أي منطقة، حبابك وحباب سلاماتك وكمان تحاياك. إذن أعزائنا نسعد دائما بوجود كل يعني الأوفياء اللي دائما بيكونوا معانا في راديو سمر، وسعيدة جدا تكون معاي في الصباح المبارك ده العزيزة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك وصباح جميل عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إناس، وصباح الخير على الناس اللي بتحضرنا. سعيدة بجد إنه أنا أكون معاك رغم التحديات الموجودة، وإني جرجرتني دخلتني في الحلقة دي. ما كنت إنه أنا خدت حسابي إنه أنا أكون معاك فيها، لكن الموضوع بيستحق، الموضوع بيستحق إنه نحنا نتكلم فيه. ولكن قبل كل حاجة خلينا نقول للناس أحلى صباح عليكم، وأبدوا يومكم بقدرة الله. أيوة. ما في غيره. أبدو يومكم بقدرة الله عشان الدنيا تمشي.
0: أكيد. وكمان نقول يعني في الصباحات خلونا ما نستعجل، نخلي الخطوة تجي خطوة بعد خطوة، والحاجة الصغيرة اللي بنفتكرها إنها ما حتجي بسرعة خلينا نصبر لها، لأنه أكيد ممكن تكون جاية. والأمنيات والآمال أكيد بنسعى عشان كمان ما نحققها. اجتهاد والمثابرة برضو مهم يا رشيدة من الصباح.
1: أكيد عارفة إنك تقوم خطط وفكر في حياتك وشوف إمكانياتك، لكن ما تخليوني بقول لك سبب قلق وسبب توتر في في في في يومك، ما تخليوني يشيلوك الهم، ما تخلي حالك يشيلك الهم. كون يعني خليك كده زي ما بقوله أحسبها صح، خلي إمكانياتك وحالك يبقوا سبب سعادة لك، والصعوبات اللي عندنا حولوها للعبة التحدي. يعني مش في لعبات، انا طبعا دي يعني بقيت بعملها في صدقيني جميله، رغم ان انا ما بحب اللعبات في الاجهزه دي وبتاع، مش عشان ما بحبها عشان بس بتوجع عيوني. فعارفه
0: ليش ده؟ مش كده، عشان ما بتعرفي تلعبيها اصلا. يعني
1: بعرف العب ماريوت. شفتي ماريو ده؟ أنا بلعب فيها لعشر سنين، ما وصلت لحد هسه اللعبه الاخيره، بس بنط وبقع.
0: لأن إحنا قال علينا جمال ويلسون ناس الزمن الجميل. ما قادرين نواكب لسه.
1: شفتي عمر؟ شفت بضربها كذا؟ عشان كذا أنا بحس إنه طول ما الناس بتقدر أنت في جهازك ده شغال بصبعينك الاثنين، أنا عارفة كذا بصبعين الاثنين تك تك تك دي، بتقدر تحل مشاكلك. أنت عرفت تروض لعبة وعرفت تتصل فيها وعرفت تكسب فيها وعرفتها هتعرف تكسب في حياتك. تخيل مشاكلك دي لعبة وانت ماسك الحل في يدك، وشوف انت كيف هتعرف تاخدها قدامك وتهندلها وتفكر فيها. لو عارف الشغف اللي انا ليه بقول الكلام ده، لانه الطفل الصغير يعني عندنا اطفال في البيت، عندنا بنوتة كده عمرها يدوب يعني سنة. يعني عارفه لقيت ان ماسكه الموبايل بتعمل كده، انا لما استغربت زمان يا ايناس العمر سنه ده بربطه للبتاع المريه ولا الفيديو، تلقي في حاجات كده ناس بس لا وين الكلام ده بيفتح
0: والليله بس كده يتشال منه
1: ومثبت شخصيته. يعني البيت يا سبحان الله اول ما اتكلمت بتقول انا قلت له لا لا لا لا لا لا دي
0: مرحله جديده،
1: دي مرحله جديده. الطفل زمان بيقول بابا، بيقول ماما، اسف بقول لك انا حقي وين، انا وين. فخلونا نحن في الحلقه دي حقيقي نعرف نحن وين والحوالينا منو وماشيين معاهم ليه وين وبيعملوا شنو في حياتنا ونحن بنعمل شنو في حياتهم. يعني لو كان زول طفل عمره سنه بقول لك انا يبقى نحن الناس الكبار نعرف نقول انا وعارف منو بيقول الحوالين بنعمل نحن شنو في بعض.
0: رشيدة انت عارفة بكلامك ده شكلك كده عايزة تخش طوالي في الموضوع, ويعني بجد يعني محاور كثيرة مستنيانا, وإحنا ما حنشيلها برانا وما حنسوقها برانا أكيد. لكن حابة إنه من خلال العنوان المكتوب أعزائي المستمعين إنكم تكونوا مستعدين بمشاركاتكم, لأنه أصلاً إضافاتكم هي اللي أجمل من كل محاور إحنا ممكن نخدها, لأنه بنتوقع دائماً التفاعل الجميل اللي يعني أنتم معوديننا به. وشاكرة جداً جداً لعلاء الدين وكمان صديقنا بشوي اللي افتتحوا معانا حلقتنا. بقول لكم أجمل صباح عليكم, وسعيدين جداً جداً بطلتكم البهية والمريحة واللي يعني بتدي تشجيع فعلاً. وكمان حباب كل زون موجود معانا, انا شايفه في ناس كثيره موجوده على الصفحه, يعني انا ما عايزه قعدتك تكون ساي لكن تكون مشارك, لانه موضوعنا الليله اكيد داخل في البيوت في المؤسسات في الشارع في مجتمعنا بصوره ممكن تكون عامه, لكن احنا الليله عايزين مش نتكلم عن الصداقه بطريقه تقليديه معروفه, الصديق هو صديق الطفوله صديق الدراسه من زميل تحول لصديق ودخلناه البيت وكلام بالشكل ده, لكن عايزين نشوف أصحاب, لكن إحنا ماشي لوين؟ ده عنواننا, ودي يعني حلقتنا الليلة اللي حابين إن إحنا كده في حوشنا الكبيرة اللي اسمه راديو سمر, وفي غرفتنا الصغيرة دي اللي اسمها صباح بلدنا نتونس بكل أريحية, نطرح موضوعنا ونخده كده ونشوف هل مفهوم الصداقة عندنا اتغير ولا الزمن هو الغير الصداقة دي, وبعدين الصداقة لما تثمر وتكبر تأثير علينا ممكن يكون شنو, وهل نحن بنتأثر بأي زول اتعامل معانا ومشى معانا سكة نشيله بس ونقول ده خلاص بيقى صاحب, وأنا اتعامل معاه لدرجة إنه أقدر أديه كل أسراري وبعد شوية أنا أخاف منه وأقدر وما أقدر ذات أنا أمشي حياتي من غيره لأنه خايف إذا سبته أنا سايب معاه صندوقي. فكتير يعني بجد مثلا بنحصل المراحل دي, بكون أنا حصلت مرحلة إنه أنا ما قادرة أتعامل مع الزول ده لكن أعمل شنو, أنا مضطرة أتعامل معاه لأنه مثلا الموضوع ده خلاص فلت من السيطرة بتاعتي. محاور جميلة وحديث حيكون شيق طبعا أكيد بمشاركاتكم وبوجودكم وكمان بإضافاتكم. رشيدة لكن قبل ده خلينا نقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب اللي يعني أحرزوا نتائج جميلة وفرحوا الأهل والأحباب والأصدقاء وفرحوا نفسهم هم في الأول, لأنه أنا بعتبر أنه ده كان تحدي كبير بالنسبة لأولادنا بالظروف الاستثنائية اللي مرت عليهم, ما متعودين على ده, متعودين دائما يشيلوا شنطهم ويمشوا مدارسهم بكل يعني طمأنينة. يمكن الظروف والشتات الحصل خلت الطلاب يكونوا في ظرف صعب جدا جدا, لكن الليلة احنا بنرفع القبعات لكل طالب اجتهد وسابر وأحرز نتيجة يعني بجد فرحت قلوب الأهل والأحباب, ممكن تكون غيرت منظومة كاملة في البيت ما بين حزن ويأس وإحباط لفرح نشاط وشكر وامتنان لرب العالمين إنه كان معاهم في اللحظات دي. وكمان ما ننسى حتى الناس اللي النتيجة ما جات على حسب ما هم عايزين, نقول لكم إنه دي ما نهاية الدنيا لكن يا داب دي البداية, فيك تبدأ تاني من أول وجديد ولسه الطريق قدامك طويل. بنشجع كل طالب يعني ما أحرز النتيجة المرجوة إنه يتشجع ويتشدد, أكيد الله هو بديك النجاح لأنه هو ما مدينا روح الفشل لكي مدينا روح النجاح. وكمان الأهل برضو ما ننسى أكيد جدنا حتكون معاهم, تشجيعاتنا تكون معاهم بإنه ما نحبطهم ما نكسرهم ما يعني نقلل منهم, لكن خلينا نمسك بيديهم ونشجعهم لأنه السنة عذاب أبدت. رشيدة أكيد عندك تهاني لأولادنا وبناتنا, ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية, وخاصة كمان ما ننسى المعلمين اللي كانوا واقفين من وراهم ويعني كانوا بيشددوا فيهم وكانوا بجد التزامهم كان وصبرهم ومثابرتهم برضو يعني ده هو سبب النجاح. وحتى الأهل برضو بنبارك لهم لأنهم كانوا وقفوا فعلا وقفة يعني قوية.
1: أنا يا إيناس معاك في الكلام اللي أنت قلتيه, لكن عندي يعني نقطة بسيطة كده عايزة أقولها. كل حاجة عندنا لما يكون في وكيتة بيكون عندنا لا مقياس نحن بنقيسه بيها. فزي ما كان زمان قبل 4-5 سنين كان المقياس بتاع النجاح انك انت في البيت بتمشي للدروس, عندك استاذ بيجي بيشرح لك, عندك الوضع البيت بيعمل لك حاله خاصه, عندنا ولد ممتحن تلقى المعامل له برنامج ما تزعجه, فضوا له اوضه موفر له الحاجات. ده كان بعد المقياس اللي كنا بنقيس به انه انت جبت نسبه كم في الميه. ليه؟ لانه كان الوضع طبيعي. لكن حاليا انا بقوله وبتمنى كل أم وكل أب اسمعني, المقياس اختلف. ما ممكن نشيل المقياس اللي كنا بنقيس به قبل 5 سنين نيجي نحطه أسف لأولادنا ونقيس به. أنا بالنسبة لي أي واحد بعد التجربة المرينا بها وبعد ظروف الحرب عرف يقعد وعرف يمسك كتابه وعرف إنه يقرأ, أنا بالنسبة لي ده نجاح. بالنسبة لي ده نجاح. بعد كده تجي نقطة أنت جبتها نسبة كم في المية. لكن كونك التحدي الأول إنك أنت قدرت تتخطى الصعاب وقدرت تقعد قدام ورقة وقلم وتكتب. ليه؟ لأنه نحن أيوة أولادنا في سن ودي السن المفروض يمتحنوا فيها عشان يمشوا خطوة لقدام أو يمشوا مرحلة جديدة. لكن ولا ظروف ولا جو ولا مناسبة, وحتى لو كان انت قدروا وفروا لك مدرسة وقدروا وفروا لك استاذ وقلم, النفسيات اللي انت عشتها كفاية انه تهزك. ونحنا ممكن نكون شايفين الناس من برا لكن ما داخلين جواهم وعارفين اولادنا الاثر فيهم شنو او تضايقهم شنو, او عارفة لمجرد انه تسمع صوت رصاص, لمجرد انك تشوف وتحس إحساس الخوف ده طبيعي بيكون أثر فيك. ده ما بيخليك إنك أنت عندك نسبة تركيز 100%. لو أنت كنت زمان بتذاكر 9 ساعات بدون ما تحس بيها, أصلا ممكن تكون باللي أنت مرت بيها بتذاكر 5 ساعات وتحس إنك أنت دي طاقتك. ده حاجات نحن لازم نحترف بيها. عشان كده لمجرد إنه أي ولد وأي بنت مسك القلم ده وقعد قدام الكتاب ده خطوة نجاح. بعديها أنا بقول الناس اللي جابوا نسب عالية دي أكاليل قدروا يحققوها.
0: نعم.
1: ودي ما معناه زي ما أنت كنتي, دي نهاية, دي البداية, دي البداية. ممكن زول زي السباح, في زول ماشي قدامك خطوتين ثلاثة, في زول وصل, في زول وقف في النص, في زول دي ما قدرته. لكن البداية الحقيقية إنك أنت قدرت تخش وقدرت ترجع وقدرت تاني تقيف وقدرت تاني تسجل اسمك في دفتر الامتحانات.
0: نعم.
1: دي الخطوة الأولى المطلوبة منك. بعد كده يجي الترتيب. ما جاتك نسبة دخلت الجامعة, لا يا دوب أنا ببدأ في البداية.
0: أيوه.
1: لأنه أنا 1-2-3 ما دايرة أولادنا حقيقي يقعوا في إنه أهلي عملوا كل اللي بيقدروا عليه وأنا خسرتهم. تعني بالضمير نفسك شاطرة جدا إنه ممكن تكسرك. وما دايرة الأم والأب النظرة اللي بتجي في العيون إنه تدوا أولادنا إحساس إنه إحنا عملنا ليكم أو يحسوا بالأجواء دي. دي أصعب من أي حاجة تانية. دي أصعب من أي حاجة تانية. لا, أولادنا نجحوا كونهم دخلوا مدارس نجحوا, والما قدر يجيب دي مرحلة, الما قدر يجيب نسبة دخلته شوف. وممكن تكون دي فرصة إنك تتحدد هل أنا كنت خطيه لنفسي إنه أنا من زمان خطي إني أنا أبقى دكتور, هل أنا حاليا الظروف الحوالينا تسمح أبقى دكتور؟ لو بقيت دكتور حأكسب شنو؟ هل انا خدت ان انا ابقى مهندس؟ دي الاحلام اللي كلنا اولادنا دايريننا.
0: أيوة.
1: طيب لو دقرت هندسه انا حتوديني لوين؟ ما احنا كل حاجه حوالينا تغيرت. وخذ فرصه تانية انه ربنا اداك فرصه تانية انه تعيد حساباتك وتعيد ترتيباتك وتعرف تسيق مستقبلك بطريقه بالمتغيرات اللي حوالينك, ونفتح مجال جديد للتعليم المهني.
0: ايوه.
1: زمان كان لا ده نحن خدتينه كده للناس اللي ما بيجيبوا نسب. لا, حاليا نشوف المحتيات الموجوده, انت داير تبني حياتك كيف, داير تبني مستقبلك كيف, شنو هو اللي بيمشيك لقدام, شنو هو اللي بيبني لك حياتك, انت موهبتك شنو. ممكن موهبتك تبقى لك هي سبب لتعليم, ممكن تبقى لك سبب للاستقرار, مش باستقرار مادي. انت لو ما حبيت الحاجه خلاص. ويا اخواننا نبعد عن القرارات اللي بنخطها لأولادنا, لا أقرأ كده أو أتخالتك قرأ كده وأتعمتك قرأ كده, أنت شمعنا كده؟ لا, أنا مرة في حلقة مع
0: خيسة ممكن تكون مش تقدمية له في شكل مشورة أو نصيحة أو بتحاولي تفكر معه بصوت عالي بأنه مثلا أنا شايفاك أنت ما بتميل مثلا للحسابات، فرأيك شنو أنت لو مثلا دخلت محاسبة أو بتحب الأجهزة، رأيك شنو تخش المجال ده وحتقدر تحقق فيه مجال. يمكن مرات هم فعلا بيكونوا ما عارفين بصراحة، لأنه التشويش يا رشيدة حاصل بصورة ما تتخيليها خاصة لما النتيجة تظهر.
1: بالضبط.
0: فالواحد بيكون ما عارف نفسه يبدأ من وين.
1: ما عارف. عارفة كنت لك أرجع في واحد من المتابعين ده أنا ما قادر أنساه، كان في حلقة مع هيثم كنا بنتكلم عن القرارات، فقال أنا كان نفسي أكمل تعليمي في مجال الموسيقى فالأسرة رفضت، فسبت التعليم كله مشيت الذهب.
0: يا رب.
1: يلا ليه نحن يا أخواننا مستحيل اللي أنا عشته في عمري أجي أنا الليلة بيطبق الأخطة لأولادي. خلونا ندى أولادنا المساحة إنه يختاروا المجالات اللي هم حينجحوا فيها، لأنه الوقت ده حقهم ما حقنا. نحن زي ما كنت علينا الإشراف، علينا التوجيه، لكن ما علينا إنه نحن ناخد القرارات.
0: أكيد. وكمان يا رشيد أنا معاكي في ده، ومعاكي في إنه إحنا كأهل ممكن ندي توجيه وندي إرشاد بصورة ما تكون ده هو الكلام النهائي، ولو ما سمعت كلامي ما عارف عليك وما في رسوم جامعة وما في الكلام اللي يعني
1: استخدام حق السلطة
0: حق السلطة ذاك. فندي مساحة الجيل يتغير زي ما قلتي، ما هم نحن ناسنا أساسا ما كنا بنعرف الكليات هي أساسا شنو بتودي لوين. ما لم أنت تخش الكلية دي وبعد كده تتعمق في الدراسة، وإذا مرات عجبتك بتواصل فيها، ما عجبتك شنو ممكن تغير المسار. فهسه هم عندهم براحة إنهم يختاروا بكل أريحية وعلى حسب سوق العمل كمان. يقول لك يا أخي أنا حضيع 4 طبينها لو طلعت عشان أعمل شنو. فبجد محتاجين ندين مساحتهم. وحابة كمان أقول يعني أولادنا ما هم نسبة ولا رقم أن إحنا بنستناه ويكون مكتوب على ورق. أولادنا عندهم شخصياتهم، عندهم مقدراتهم، عندهم إمكانياتهم، محتاجين إحنا كأهل نقيم ده
1: بالضبط
0: ونقدر ده. الظروف زي ما قلنا هي كانت ما سانحة، هي ما كانت أحسن أو أفضل حاجة بالذات في الفترة في الفترة الفاتة دي. أنا يا رشيدة برضو يعني الأهل هم دخلوا برضو في ضغطة، نحن برضو ما نجحف في حقهم، هم دخلوا في ضغط بتاع الظروف كده ممكن تكون صعبة، لكن ده نحن ما عايزين نجي نخلص من أولادنا بعدين مثلا لما ما تكون النتيجة مرضية بالنسبة لي أنا كولي أمر.
1: أعمل البيت حزن.
0: أيوة أنا كولي أمر وبعد شوية إحنا ما سوينا له وفعلنا له ولكنه أصلا ما بيسمع الكلام وما قاعد عشان يكمل.
1: تفاضي.
0: أنت فاضي وأنت براك شايف أحوالنا كيف. أيوة صح الضغط موجودة والظروف صعبة، لكن ما تقيس يعني ولدك أو بنتك بالظروف دي. خلونا بداية سنة تكون جميلة، بداية السنة تكون موفقة، بداية السنة نبدأها بآمال وتفاؤل بأنه الجاي ممكن يكون أجمل وأحلى، وبقدر ما شجعنا أولادنا بقدر ما النتيجة ممكن تكون أجمل وأحلى، بقدر ما أحبطناهم بقدر ما النتيجة المرجوة ممكن تكون أسوأ مما كانت.
1: بالضبط. نعم. بالضبط عارفة. ودي بتدخلنا يا إيناس في نحن المحيطين بينا منه، ونحن اللي بسمعونا الكلام منه، ونحن بنتأثر بمنه، ودي بترجعنا نحن كمجتمع أكتر حاجة ممكن نحن نتأثر بها أصحابنا وأصدقائنا، لو كنا كبار لو كنا صغار، والأصحاب بيمشوا معانا لوين وبصلونا لوين. ممكن أكون أنا فاهمة وأنا مدركة إنه ولدي ده مرة بظروف وعندي ليه هو الطريقة، لكن إجوا الأصحاب يقول لك لا، ما نحن من البداية قلنا لك ما تعمل كده، ما نحن من البداية نبهناك، وما أدراك من الأصحاب اللوامين، الأصحاب اللي بيقولوا لك الكلمة السلبية أكثر من الكلمة الإيجابية. فعشان كده عارفة لو رجعنا الكلام ده كله بيصب في الصداقة. الصداقة بتلعب دور كبير في إن إحنا فيه ده. الأصحاب لهم دور كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا في حياتنا وفي واقعنا. ما في زول الليلة ما عنده صديق.
0: أيوة.
1: ما في زول الليلة ما عندي زول بتكلم معه, وما في زول الليلة ما عندي زول زي ما بقوله بميل عليه. لكن زمان يا إيناس, أنا ما عارفة أنا كده دخلت لك في الحلقة طوالة, أنت شايفك بالعين المتابعين.
0: لا ما مشكلة, كملي نقطتك وبعد كده نشوف معانا المتابعين.
1: ماشي,
0: تخلوا معانا في الموضوع.
1: ماشي, أنت قبل تكلمتي عن الصداقة, هل مفهوم الصداقة يتغير؟ زمان أنا بعرف, أو كل الناس بتعرف إنه الصديق ده هو الزول اللي أنت بتشوفه كل يوم, هو الزول اللي أنت خلاص كونت معه علاقة, إن كان جنبك في المدرسة, إن كان جنبك في جارك, إن كان. لكن حاليا الجار ممكن تكون تعيش 5 سنين أنت ما عارف حتى اسمه منه, فكيف بيكون في صداقة؟ ممكن زميلك في الشغل زي ما بقوله صباح الخير صباح النور, امسك ورقة امضي, ده برنامج شغلي, يلا خلاص كده الموضوع خلصت. فده كله ادى لانه مفهوم الصداقة يتغير. انت بس سألت سؤال, ايوه انا بقول لك مفهوم الصداقة يتغير نهائي, الصداقة ذاتها يتغيرت, شكلها يتغير.
0: اتغيرت, ما هي المفهوم التقليدي الزمان لا ود الحلة انا يعني ترعرعت معاه في حتة واحدة, صاحب المدرسة, الجار. فعلا يا رشيد المفهوم الصداقة اتغير, وانا عايزة يعني الموجودين معانا على الصفحة يعني اذا كنت مؤيد او مختلف معانا في الفكرة كده يعني شاركنا وقول لنا, عايزين نعرف الليلة ونتشارك في النقطة دي أو في الموضوع ده, لأنه مهم جدا جدا. يمكن إحنا بنأسس صداقات لكن ما عارفين يعني في النص كده بنقعد نفكر هو صحيح الصحبة دي ما لما بقت زي زمان ولا في شنو الحاصل بالضبط.
1: عارفة ليه ما بقت زي زمان؟ لأنه حاليا أنا بتكلم من واقع إنه في ناس مصدقين ناس هم بعينهم ما شافهم, بعينهم ما شافهم, من دنيا تانية, من مجتمع تاني, من فكر تاني, من عادات تانية. أنا ما ضدها, لكن بقول مفهوم الصداقة يتغير. مفهوم الصداقة يتغير لأنه نحن مستوى الحياة بتاعتنا يتغيرت, لأنه نحن متطلباتنا أصلا يتغيرت, لأنه مرات فكرك وفي راسك ده الناس اللي حوالينك ما قادرين يفهموا. فالصداقة يتغيرت, الصداقة حاليا بقت عبر الأجهزة.
0: نعم,
1: دي بقت 90%.
0: نعم, بس إذا ما تخش لي في محاور إحنا بعدين حنتكلم فيها باستفاضة.
1: لا خليني أنا أبدأها لك. حاليا ممكن تزعلي متابعين معانا الكثير, أنت الصديق عندك منه؟ هل هو جارك؟ لا, ممكن صديقك الموبايل ده, أنت ناس مصاحب فيه.
0: تمام, يلا نحن خلينا نترك لهم السؤال ده. الصديق اللي عندك هو منه؟ جارك, زميل دراسة, صديق فعلا قمت معاه من الطفولة, ولا اتغيرت الصداقة عندك تماما؟ يمكن يا رشيدة بيعانوا من حتة الصداقة اتغيرت, يمكن ناس يكونوا قدرنا أو أكبر مننا, يعني متأثرين جدا جدا جدا, ما قادرين واقف عندهم حتة الصداقة بالمفهوم التقليدي القديم. ده كان صديقي, لأحنا كنا في حلة واحدة, بنطلع سوا المسا, مشاوير بنمشيها سوا وكده. لكن الجيل الحس حاليا متغير فيه مفهوم الصداقة تماما.
1: أنا معك
0: تماما. فما بين القديم والجديد في حاجة في النص بقت يعني
1: أنا عارفها الفجوة الحصلة. أيوة, تغيرت مفهوم الصداقة.
0: مفهوم الصداقة
1: تمام,
0: ما قادرين نرجح الكفة لياتول هسع الممكن يكون الأحسن أو طيب. الأجمل أو الكويس كان. أنا ممكن أقول لك يا أخي زمان كانت صداقة حلوة, لا يجي واحد يقول لي زمان الصداقة شلون؟ أنا ما محتاج أقوم أمشي مشوار اليوم درمان وأركب مواصلات أمشي الثورة عشان أمشي أزور الصديق. أنا ممكن عادي أتواصل معاه في رسالة.
1: أنا
0: وكده دخلنا المحور,
1: كده دخلنا المحور.
0: يلا طيب, احنا قبل ما نخش المحور تعال نسوق معانا الأصدقاء المتابعين ونرجع لنقطتنا, واحنا فعلا لسه السؤال مطروح, من هو صديقك؟ معانا الأستاذ الرائع على الدين حسن بيقول الصديق عنده مكانة براها, والصديق وقت الضيق. يا سلام يا علاء الدين, فعلا يمكن دي حاجات احنا يعني عارفيننا وحافظيننا من احنا وصغار انه الصديق وقت الضيق, لكن هل فعلا ده قاعد يكون حاصل بالذات في الوقت الحالي؟ طيب بشوي عطية حبابك يا بشوي، سعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا، بقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم وربنا يباركك كمان يا بشوي. انت يعني اللي بتتعب عشان ما تسمع العربي السوداني، كيف اتمنى انك تكون يعني بشوي خلاص.
1: لا بشوي خلاص
0: يعني تكون خلاص كل الكلمات بقت عندك واضحة ومفهومة. بقول كمان أمي
1: أيوه
0: صباح صباح صباحكم نور، صباحك نور عليكم حبابك يا صديقنا الغالي، وبنسعد جدا بطلت كل الأحباب وكل الغاليين في صباح بلدنا. كمان بيرجع بيقول لنا الصديق هو السند في كل خطوة إذا كانت جميلة ولا سيئة.
1: طيب معك إبراهيم بيقول صباح الخير، معانا الصديق الصدوق صلاح، يا صباح الخير عليك يا صلاح، بيقول صباحكم زين عساكم طيب، ألف مبروك لأولادنا الناجحين،
0: وحار لك
1: وحرد لك لكل واحد ما حالف التوفيق، أكيد السنة دي سنة نجاح لك وعليك الاجتهاد وأكيد النجاح عنوانك. بجد يا صلاح نفس الكلام نفس الكلام، يعني دي ما النهاية، دي تجربة تاخد منها الصح وتتقوى منها وتخطط منها صح وتمشي لقدام. معانا قدورة ود ناصر، يا صباح الخير عليك يا قدورة، بيقول صباح الخير وصباح البلد العظيم وصباح الأخوة والصداقة القوية وصباح الرضا بالمقسوم وصباح يوم جديد مليء بالفرحة والسعادة وأمل بكرة الجميل، وصباح كل طاقم راديو سمر اللي بيزعدنا بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات. طبعا يعني أنا بس تنكد عشان
0: تقري الحتة
1: أقرأ
0: يا سلام يا قدورة.
1: طيب بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات المشبعات بالثقافة العالية وسماحة الطلة في رقي وهندام وجمال سماحة أهل السودان، أختنا إيناس والأخت الرغية والأستاذة رشيدة، متعوكم الله بالصحة والعافية، حلقة جميلة وكاملة بصفات الصداقة والأخوة، وزي ما يقال رب أخ لك لم تلته أمك، يكون صديق وأخ ورفيق تجده حين تتكدس بك الحال، تنتكس بك الحال، تجد يغف بصدق في الشدة، ومن يراه يحسه أخوك شقيقك من لهفته عليك، وأحيانا يكون أكثر من رجولة من الأهل، وتمتد الأخوة والصداقة إلى أبعد، وتتصاهر الأسر بينهم، ويصبحوا بدل أصدقاء أهل ونسايب، وتظل الصداقة للأبد. نشكركم أحبتي طاقم الراديو، عبركم أحيي كل الأهل المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بغرية الحمادة بالجزيرة وغرية الجوز، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري، وأتمنى من الجميع
0: بالدعوات
1: الصالحات تصاحبني وأنا مريضة الأيام دي. الله وشكرا يا قدورة، ألف ألف ألف ألف مليون سلام عليك، وأنا أنا أنا بوعدك إنه أخدتها كده في الجروب بتاع الشغل، ونتوجه كلنا بالصلاة،
0: ندعي من أجلك
1: إنه ربنا يمد يده، والرسالة الجاية تقول لي أنا بقيت كويس وقلوبنا معاك، المواضيع بقت هي دي صداقة. على فكرة نحن عندنا أصدقاء، منهم صلاح، منهم قدورة، منهم
0: بشوي
1: الزنجي، جمال ويلسون،
0: فضل
1: الناس نحن ما شفناها بعيوننا، لكن بقوا أصحابنا وبقينا بنحس بينا وبحسوا بينا. وأنا واثقة أنتم ممكن تكونوا من قعدتنا الليلة، بتقول رشيدة دي ما ياها رشيدة بتاعت كل يوم، ممكن واحد يحس يقول كده، ممكن ينزل ليلة ما ياها، ممكن الليلة تفرحاني، ممكن بتحسوا بالحاجات، فده معنى الصداقة ومفهوم الصداقة اللي تغير.
0: يا قدورة يعني بجد ألف سلام عليك، ربنا يواليك بالشفاء، وإن شاء الله رب تقوم بخير وبعافية وبصحة، وطمننا عليك يعني في كل حلقة، طمننا عليك ويعني حابين نسمع أخبار جميلة عنك. بيقول كمان الزنجي، بيقول صباح الخير للبيت الكبير والأسرة الثانية راديو سمر، الصديق بيبقى أهل نعمة، لكن ما كل من قرب منك يستحق مكانة الأهل، المواقف هي اللي بتحدد المعدن، والزمن بيكشف الحقيقة، وأنا محظوظ إنه الحياة عرفتني على ناس تجاوزوا حدود الصداقة وبقوا أهل بحق، ومنهم الأخ والصديق البشمهندس ساردس، والأخ والصديق الدكتور سامبو أليم. كونوا بخير دائما أينما كنتم. فبعض الأصدقاء لا تقاس قيمتهم بقرب المسافة بل بمكانتهم في القلب.
1: يا الله عليك
0: الزنجي. صباح الخير عليك وأهلا وحبيك في البيت الكبير زي ما أنت قلت. وبجد تحياك أكيد موصولة للبشمهندس ساردس ودكتور سامبو وصداقة جميلة بنفتخر بها يا رشيدة لما نعلن عن ناس فعلا لهم تأثير كبير كانوا في حياتنا. دي حاجة جميلة جدا جدا. والليلة من خلال رسالة الزنجي إذا عندك أي صديق يعني افتقدته فترة طويلة أو ما عارف أخباره أو حاب تفتخر بالصداقة اللي كانت موجودة بيناتكم والعلاقة الجميلة اللي يعني تعدت حدود الصداقة وصلت للأهل وبقت نعمة يعني في الحالة دي بقت نعمة. فحبابك وحباب كتاباتك ورسائلك اكتب لنا وإحنا بجد حابين كده نستشف يعني حاجة جميلة وصداقات ممكن تكون حتى تكونت في راديو سمر يعني بنشوف في ناس من المتابعين بيسألوا وين فلان إحنا مثلا عندنا
1: بالزبط.
0: زمن ما شفناه
1: في ديسكفر كان بيزعل من خير ريان.
0: أيوة
1: يعني كم أيوة يعني الناس تكون الصداقات عشان كده قلت لك مفهوم الصداقة يتغير بقى في مجالات كثيرة ممكن تكون منها صداقات. ويا إيناس النقطة اللي كنتيها معلش أنا دخلت فيها طوالي لأنه عجبتني عايز أختفى منك.
0: ماشي.
1: جميلة جميلة بجد. خلي الحلقة دي رغم إنه إحنا مجهزين محاور جميلة جدا لكن أدي المتابعين مساحة إنه في الظروف دي لو عندك صاحب أنت زي ما أنت كنت ما عارف مكانته حصل موقف زعلك منه عايز تشد به عايز تقول لي شكرا لك اكتبها قول يا صديقي فلان انا بقول لك شكرا لك عبر الراديو وخلي الشكر بدل ما يكون بيني وبينك خليه يكون
0: في اطار عام
1: اسمعوه ناس كتير يتشجعوا انه لو هم لمجرد سمعوا انه هم في زعل بينه وبين الناس يكون بوابة إنه الناس تصالح خصوصاً إحنا طالعين من حرب حصل فيها القيل والقال كمجتمعات
0: حصل فيها شرخ حتى بين العلاقات اللي ممكن كانت يعني الناس بتحسها معقول فلان وعلال تاني ما رجعوا زي زمان
1: وش
0: يعني بجد حصل شرخ في العلاقات بما فيهم الصداقة اللي ممكن تكون كانت أقوى ما يكون اتعدت حدود اثنين وصلت كمان للبيوت زي ما قال قدور
1: ود
0: ناصر. وبجد حاب أشكرك يا زنجي على يعني الإطراء الجميل للبشمهندس ساردس وكمان للدكتور سامبو. ربنا يحفظهم وربنا يديم المحبة بيناتكم ويا رب تكون صداقة زي ما بيقولوا تمتد لسنين وسنين جاية إن شاء الله. أدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. بيقول الصداقة هي إخلاص ووفاء لمن يعرف حقها لمن يعرف حقها ويحافظ عليها.
1: الله دي عارفة ده المحور الأساس اللي حيتبني عليه الصداقة ومفهوم الصداقة. أيوة. ومعنى الصداقة. معك فيصل عبد الله بيقول كيف حالكم نحن بخير يا فيصل ومنتظرين أكيد منك مشاركة أكتر عن الصداقة واللي تغير فيها شنو والصداقة ممكن توصلنا لوين والأصحاب ممكن يوصلونا لوين هل ممكن يكونوا بدل الأهل هل ممكن يكونوا أسباب للنجاح ولا أسباب للفشل. وفي محاور جميلة مخبية جوا رأيك شنو نخش فيها كده طوالي على قدر يا إيناس.
0: طيب يا رشيدة.
1: أيوة.
0: أنا عارفاك عايزة تخشي في المحاور لكن في رسالة أنا بس حابة أرجع عليها تاني خليني بس كده أشوفها
1: لو منو أنا لو أقدر أساعدك فيها
0: ثواني أشوف تقريبا بعد قدورة في زول قال إذا كان حاجة كويسة ولا سيئة.
1: أيوة قال صديق أيوة ده أوميجا للصديق هو السند في كل خطوة إذا كان جميل ولا سيء.
0: أيوة خلينا نبدأ بيدا.
1: طيب ده بيدخلنا في المحور الاعتماد الكامل على الصديق. ممكن تعتمد على صديقك اعتماد كامل؟ هل المحور ده بيجي بنفس النقطة اللي انت دايرة ولا أنا مشيت لمحور تاني؟
0: أيوة احنا عايزين نشوف لياتو مدى أنت معتمد على الصديق ده لدرجة إنه هو قادر يقف معك في السراء والضراء، في الكويس وفي الكعب، في في الفرح وفي يعني كل ده. هل ده يعني فهمت من رسالة أمي؟ فهمت النقطة دي أنا.
1: وأنا
0: هو السند في كل خطوة إذا كانت كويسة ولا كعبة.
1: وأنا ممكن أخذ كلامه ده بمحور تاني. إنه أيوة هو أصلاً لو ما وقف معاك في الحاجة الكويسة ولا الحاجة الكعبة دي هي شنو؟ ظروف سيئة مرت بك. ظروف سيئة مرت بك دي أصلاً هو لو ما وقف معاك أنت ما بتقدر تطلق عليه لقب صديق.
0: نعم.
1: يعني أنت ما بتقدر أصلاً هي الصداقة أنت بتديها لمنه، والصداقة مفهومة شنو؟ ده إحنا ما دارين نتكلم فيه لأنه معروف.
0: نعم.
1: لكن هل كل زول أنت بتتواصل معاه هو صديق؟ لا. ما كل زول بتواصل معه هو صديق. الصديق ده هو اللي انت بتتكلم معه بأريحية، زي ما بقوله دائرة الأمان اللي انت بتتكلم فيها بدون حدود أو بتتكلم فيها بجوا قلبك. لكن لما الصداقة دي تتحول لاحتماد كامل وتاخد منحنيات، أنا ما جاية الليلة أشيد بالصديق الكويس، لو كل الاحترام وكل التقدير ونعمة كبيرة جدا يكون عندك صديق كويس. لكن في أنا جاية أتكلم أو أفتح أبواب عن الصداقة الممكن زي ما كنت توديك لوين، تمشيك لوين. حتى يا إناس في الصداقة دي، عارفة في مثل بقول لك الدب اللي قتلت صاحبه عشان بتريده، يعني الدبة دي شافت قالوا دبانة كده في وسيدة فدايرة تطرد الدبانة دي، فراحت خبتاه بيدها فمات. قولك ده الدبة من تري صاحبه لما قتلته. نفس الحكاية، نحن عندنا صداقة ممكن تلغي شخصيتك، صداقة ممكن
0: تطلع أحلى وأجمل نسخة منك
1: جميل جدا تدعمك.
0: نعم.
1: لكن في صديق بدون ما أنت تحس بتبقى أنت مجرد ظل ليه.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه ممكن يكون لبغ في الكلام، بديك أفكار جديدة عليك، بديك يفتح لك أبواب، فتلقى انت اوتوماتيك انت اتطفيت بقى ظاهره. ودي قاعد نلقاها كتير لو كان في شباب او في الشريليات بالذات بتحت الاولاد والبنات، بتلقى في الشخصيه البارزه زي ما بقولوا الماسكه كل الخيوط في يدها،
0: المتحكم والمسيطر.
1: ايوه. في الصديقه اللي عارفه ان في المرقه يحلل لك المرقه ويقعد. أيوة. ده خليه، انا ما بتكلم على ده جوكر كده زي ما بقوله في كل حاجة، بحركة الترابيزة زي ما بقوله، ما بتاعت كوتشينة أنا لكن سمعتها من أولادي. عارفة، لكن أنا بتكلم على الصديق الحقيقي، هو من جوه قلبه صديق بريدك لكن بيلغيك، بتلقى نفسك معتمد عليه واعتماد كامل في قراراتك. ما بوضح لك الصورة يا إيناس الليلة، أنا وإنتي أصحاب، ما بتوضح لي الصورة لكن بتاخذ القرارات بدلي. وده فخ كبير جدا تحت مسمى الصداقة.
0: أيوة.
1: وأنا بلقى إنه بكل الصغة أنا بجي بقول لك خلاص يا ناس قالت كده، ده اتمسح وده لا، أنا عارفة بتردني أصلا، مستحيل تقول يلا هنا. عارفة كان أستاذ زي من قاعد هنا قال كلمة جميلة جدا في الحلقة لما كان بيتكلم عن العواطف والمشاعر، قال مشاعرك 100% أديها يا ربنا.
0: ده أستاذ عبود.
1: أستاذ عبود، أيوه أستاذ عبود كان مع أستاذ زي ما في الحلقة.
0: نعم.
1: قال مشاعرك 100% ادالي يا ربنا،
0: والثقة
1: 100% ادالي يا ربنا.
0: نعم.
1: أنا هنا صديقك ما بقول هو سيئ،

0: انت بتحس حياتك فاضيه. وممكن الصداقه تلهيك. في ناس الدنيا بتفرقهم لمجرد انه صاحبه اخذ قرار تاني وسابه، تلقاه يتحطم، يقول لك الزول ده يتغير من يوم صاحبه سابه. سابه ليه؟ مش عشان هو سابه، لانه وبالذات في مجتمع انا ده، انا سافرت، انا اتزوجت، انا مشيت خلاص، بقت عندي حياه. تلقى الصديق ده هو عارف طرق المشي فيها، لكن التابع ليه هو بيتأثر أول ما ده يختفي.
1: نعم، وده التأثير السلبي اللي بيكون
0: التأثير السلبي
1: اللي بيكون في الصداقة. بالضبط. يعني أنا مجرد ما فقدت زول أنا بحس حياتي خلاص وقفت.
0: وقفت.
1: ما قادرة أتحرك، ما قادرة أخذ قرار لأنه هو مسؤول من الحاجة دي. أنا حتى بحس في المجتمع أنا ما قادر أتكلم لأنه هو اللي كان بيتكلم. بالضبط. عني، هو اللي كان بيقدمني، هو يعني خلاص
0: كفر بتاع الأمان.
1: أيوة، أقعد ألطم على خدي زي ما بيقول أخواننا الجميلين، وأندب على حظ. أنا تاني عمل 200، أنا تاني القلي زول ممكن يقدر. أنت فاكر إنه الزول ده فاهمك لدرجة إنه هو ممكن يتكلم عنك؟ 200 أنا تاني القلي زول يقدر يفهمني كده، في حين أنه أنت ما فاهم إنه أنت تلغيت.
0: دي صداقة غير صحية على فكرة.
1: أنت تلغيت. بالزبط. أنت ما تقدر تتكلم. أنت بالزبط. ما قادر تتحرك تمشي. مش يعني أنا الليلة مش عشان هو سابني أنا خلاص قعدت في البيت، ما قادر أتحرك شيء، ما قادر أشتغل، ما قادر يعني أخطو خطوة، لأنه هو خلاص أنا حسيت بروحي أنا معلق فوق كده، لا قادر أقع في الأرض، لا قادر أمشي خطوة لقدام.
0: ودي بنلقاه عند البنات أكتر. عارفة دي بنلقاه عند البنات
1: بالمناسبة يا رشيدة، حتى الشباب برضو بتأثروا بيده.
0: يعني أنا متخلية الأولاد
1: يكونوا انطوائيين،
0: عندهم شوية جمود في عواطفهم، بيعرفوا يكفلوها، لكن البيت لو ارتبط مع صاحبتها زي دي، وصاحبتها كانت الشخصية عارفة اللي بتجي داخلين ماشيين مع بعض، لكن هي اللي بتلز الباب وتدخل قدامك، ها يلا دي لو اختفت انت ما حد عارف تلز الباب وتدخلي براك. ودي دي دي دي, دي نوع من الصداقة. وبيحب على فكرة، ما بقول لك انه جاية غلط، لا بيحب، بيحب الصداقة دي بتجي. يلا في نوع تانية يا إناس من الأصدقاء، أنا ما بعرف هل أنا أخش لك فيها ولا لا. الاعتماد الكامل في اتخاذ القرار، حتى نحن أصلا بنتكلم على الدراسة كويس، إنه طيب أنا ها صاحبي قال لي أخش الكلية دي، صاحبي دي قرر الكلية دي ونجح فيها. لا، أنت صاحبك قرر الكلية ونجح فيها، ما ضروري أنك أنت تمشي تخشها، ما ضروري انك انت تمشي في خطواته، لانه انت شخصيه وهو شخصيه، انت عندك ليك افكار وليك طرق انت بتمشي بيها، والتاني عنده له طرق وعنده افكار بيمشي بيها. عارفه دي النوع من الصداقه بتخليك الاعتماد الكلي عليها. في نوع تاني من الصداقه صعب جدا، بتاخد جانب كويس وبتاخد جانب صعب جدا، صعب صعب، اللي هو شنو الصديق، ودي موجوده عندنا بكثره، اللي هو شنو الصديق الممكن ياخد مكان الأسرة. ودي مكان الأسرة في شنو؟ عارفة دي بتجينا في مرحلة المراهقة، الصديق اللي بيسيطر على، الصديق اللي يلغي أسرتك، تبقى أسرتك دين مجرد، وبيتكم ده مجرد المكان اللي انت بتنوم فيه، مجرد المكان اللي انت بتقعد فيه، علاقتك مع أمك وأبوك بقت في حدود، علاقتك مع أخوانك في حدود، لكن الفاهمني منه حقيقي فاهمني أصحابي. الصديق البلغي الأسرة، وده خطر جدا. وبرضو نحن هنا ما بنقول الصديق ده سيء ولا بنقول عنده سوء نية ناحيتك، لكن بكفيك من الأسرة.
1: أيوه.
0: ودي الكارثة اللي نحن واقعين فيها يا إيناس كمجتمع سوداني. عندنا الصداقة ما قاعد تاخد، الصداقة ما أخذ حيز أكتر من الأسرة.
1: أيوة.
0: من علاقتك في الأسرة. الليلة البيت بتقول كل أسرار لصاحبتها، لكن ما بتقول كل أسرار لأمها.
1: حتى يا رشيدة يعني، وبالمناسبة دي حاجة صعبة، صعبة جدا جدا. يعني أنا كون أخذ الصديقة وتأخذ المكانة، يعني أول استشارات المفروض حتى ممكن تديها لك
0: الخاصة،
1: الأم الخاصة وكده، تخديها من صديقتك، مرات بنقع في فخ، في فخ الحاجة دي.
0: ده يخليني أسألك يا إيناس، أنت كأم عندك ولد وعندك بيت، وأسأل الناس اللي بتابعوا، شنو هو السبب اللي بيخلي أولادنا وبناتنا يميلوا لأصحابهم أكتر من يميلوا لنا نحن جوا البيت؟ هل قسوة مننا، ولا نحن ما قدرنا نفتح بوابات الصداقة؟ فتحين بوابات إنه بأكلك، بلبسك، بشربك، ده مصروفك، ويلا اعمل كده، ما تعمل كده، اعمل كده، ما تعمل كده، لكن ما قدرت اخش

0: جوه ولدي، ولا من اول مره ولدي عمل غلط او بتي انا اديته النهر الجامده ديك ونزلت على الخصومه وما فهمته هو عمل كده. السؤال ده يا ناس ترد على بنتي، لانه بما انه انت ام وعندك ولد وعندك بنت تقدري تاخدي الموضوع ده من ناحيتين. انا كيف اكون صداقه مع بنت وكيف اكون صداقه مع ولد وده لولادي انا اعملها كيف؟
1: رشيدة بالمناسبه هو سؤال ممكن يكون صعب وفي نفس الوقت هين جدا انه نحن نرد عليه. واذا انا غايته كإناس انا بشوف في نفسي انه نحن ليه ما قادرين كأمهات نكسب صداقة عيالنا اذا كانوا اولاد ولا بنات، لانه نحن اساسا ما مشبعين يا رشيدة بالثقافة دي مما نحن قمنا. لا لقينا أماتنا كانوا كده، لا لقينا حبوباتنا كانوا كده، لا امي كسبت من حبوباتها ده ولا انا قدرت اكسب ده من امي، وبقينا ماشيين في الوتيرة دي. ما عندنا، ما شفنا في الأسر كانت في صداقات بتنشئ بصورة صريحة، غير إنه كانت بتكون في ونسات وقعدات عادية تطرح فيها مواضيع عامة، ولما نجي في الخاص كل زوج شنو بياخد على جنب، فده كان بيكون عادي في الأسر. لكن أنا شخصيا كإناس حاولت أغير المفهوم ده، يمكن أنا قدرت أواكب مع التربية الحديثة شوية والظروف اللي أنا بقيت فيها خلتني إنه أنا لازم محتاجة أكون أكسب الاثنين، أم وأب، وكمان أكون صديق وأقرب زول ممكن يكون لأولادي إذا كان الولد ولا البنت. قدرت أنجح جدا في إنه أنا أكسب صداقة البنت. احتمال الكيمياء بيناتنا كانت يعني كويسة وجميلة والظروف تحت كده. القرب الشديد اللي كان بيناتنا خلتنا إنه حتى ما أحس إنه أنا يعني زولة كبيرة. خليكي بغض النظر عن إنه أنا أكون علاقة الدم اللي بيناتنا إنه أنا أم ولا هي بنت، حسيت بإنه في زول أنا بقدر أحس أو أشعر معاه بالأمان. بالرغم من إنها هي صغيرة مني شديد، لكن حسيت بإنه يعني بجد في حاجة ممكن تجمعنا. اتنازلت تماما عن الترفع الشديد اللي بيخليك تكون في المقام اللي بدي الأوامر والسلطة المفرطة اللي بتخليك يا بيت اتخطيتي حدودك في إنك تفتحي الموضوع ده قدامي.
2: أيوة دي النقطة اللي أنا عايزة
1: تخطيتي في حدودك في إنك تفتحي نقطة زي دي قدامي. أيوة. كيف إنك أنت أنا شايفاك بقيت جريئة الأيامات دي، بقيت تتكلمي في حاجات ممكن تكون صعبة. ليه؟ كيف إذا ما بقت جريئة معي، إذا ما قدرت تفتح أبواب كانت مقفلة معي، كيف حتقدر تطلع وتفتحها مع ناس تانية وإنت كنت كأم تحسي بالأمان إنه بنتك دي قدرت تلقى معلومات كافية، قدرت تلقى فعلا زولة تقدر تمسك بيضة تطلعها لبر أمان. فنحن محتاجين نبدأ بيضة، محتاجين نكسر الحاجز ده ونكتسب صداقات جميلة وجديدة بيني وبين. أنا عندي صديق هنا بيجاي عامل لي شوية ربك بقول لنا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.
3: نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أصدقائنا المستمعين، وكمان شفتوا كيف إحنا بقول أصدقائنا المستمعين ويعني بجد فعلا أصدقاء موجودين وقت الشدة، بالذات لما تكون الحلقة موجودة وينادوا أو يتاقوا أصحابهم وكمان يكونوا موجودين بالمشاركات الجميلة. يسعدنا جدا جدا فعلا تكون دي مساحة بتاعت صداقة تنشأ بيناتنا وتكون يا رب على مر السنين والأزمان بوجود راديو سمر. إذن أهلا بكل زول انضم لنا، وحباب كمان كل زول يعني شارك وأضاف. وسعيدة جدا يا رشيدة بصراحة، كان قبل الفاصل سؤال ويمكن أنا أديتك نقاط منها،
2: أديتني نقاط أنا بس عندي نقطة الحلقة تحولت. أنا يا ناس عايز أسألك سؤال، خلينا أقوله
0: وانت لك مطلق الحرية تردي ولا ما تردي. انت كأم وكنت كلمة جميلة جدا انك قدرتي ترفع مستوى الصداقة مع بنتك شوية. كأم في سنك وكبنت عندك بنوتة في مقتبل الحياة خلاص دخلت مرحلة انه تتعرف على اولاد ممكن تحب ممكن تكون صداقات. انت كأم لياتو مدى جواك ممكن تتقبلي خطأ بنتك تحتويه؟ وصلك السؤال؟
1: طبعا.
0: أيوة كأم في السن الكلام. شوفي أنا جيلي خلاص أولادي وصلوا مراحل ودخلوا بيوتهم, أنت لسه في الجيل الوسط اللي هو حاليا نحن عايزين حقيقي دي الركازة بتاعت بناء السودان.
1: رشيد عارفة
0: أيوة لياتو مدى أنت كأم, أنا بتكلم على محور البيت عشان كده أنا رميت لك من البداية لأنه أنا عندي أولاد أنا ما عندي بيت.
1: أيوة.
0: المجتمع عندنا بحاسب البيت, لكن أنت كأم لياتو مدى عندك الأم عندها قابلية إنه تحتوي أخطاء بنتها لو كانت هي السبب فيها لو كانت هي ما السبب فيها. وحأرمي لك محور كده جانبي أخديه, كيف أنت كأم بتقدر تعالجي الغلط ده كويس, وكيف لو تعرضت له غصبا عنها. أحدد لك نقطتين وانت تتكلمي في الموضوع كله. حاليا يا إيناس عندنا نقطة اسمها المخدرات في السودان. أيه. وللأسف عندنا بقى بنات بقى في بنات بتعاطوا وبقت في علاقات مفتوحة.
1: نعم.
0: لحاجات مادية لمغارنات أنا دايرة ألبس وأكل وأشرب والبنت ما فيه. لأنه دي الحياة ودي الدنيا وكل الناس ممكن تعمل كده وعادي وفي حلول و و و و انت كأم وأم بيت كيف هتقدري تهندلي الدنيا دي معاها, أو كيف تقدري تحمي بيتك, أو كيف تقدري تجيفي مع بيتك وتوجهها للصح وتقدري تستوعب كل الكلام ده. لأنه أنا لو كان في زمني لقيت بيتي عمل لي علاقة أوبن مفتوحة أنا ممكن أكون عندي وجهة نظر, لكن أنت كأم ماشي في جيل قدامي وفي وضع مختلف, وخصوصا أن إحنا في الفترة دي خلينا نكون صريحين اندمجنا مع مجتمعات مختلفة عننا, شفنا منهم الصح وشفنا منهم الغلط.
1: أيوة.
0: فبقينا مزبزبين في النص, بقينا ولا عارفين هل ده تطور ولا هل ده حقوق ولا هل ده ولا أولادنا بيقوا في النص كده, خصوصا أن إحنا كمجتمع سوداني كنا قفلين على أولادنا كده. يا ناس تتكلم أنا حاسكت.
1: طيب رشيدة بالمناسبة سؤال برضه أنا برجع بقول لك مهم, لأنه ده أساس العلاقة اللي ممكن تنشأ بينك كأم وبين بنتك. الخطأ مرات إحنا زمان كنا بنعاقب على أساس إنه الخطأ ده كيف هو أساسا حصل, والعقاب ممكن يكون مش عقاب كيوت زي هسع, بالعكس العقاب زمان كان ممكن قاعد يكون صعب جدا جدا. أول حاجة باعتبار إنك أنت بيت أصلا. وتاني حاجة المفروض ما يحصل منك حاجة زي كده. العقاب ممكن يكون إنك تتحرمي من المدرسة, إنك تتحرمي من المناسبات, المهم يزوجوكي. ده كان أنواع العقابات الممكن يعني بتتمارس في وقت من الأوقات.
0: يقص لك شعرك ده تقول أكبر عقاب ممكن يعملوا لك عشان تاني تعرفي تمرقي.
1: لكن بالمناسبة حس أقول لك يا رشيدة حصل الطفرة في التفاهم ذاته ما بين الأم وبنتها, بين الأب وولده. زمان برضو إذا جينا مسكنا بجانب الولد ممكن الولد ده يدق بالعكاز. يعني بجد كان في حاجات ممارسات كده صعبة جدا كده ممكن تحصل من الأسرة عن البيت. زي ما قلت أتكلم لك بجانب البيت إنه أبسط حاجة تحلق شعره, أنا تحلق شعري تاني حقدر أطلع مشوين
0: بالضبط عشان ما تحومي
1: أما عشان ما حوم تاني أو عشان تاني إذا أصلا الخطأ ده كبير ولا صغير يتكرر منك أنا تاني ما عارفة بعد كده الكام ممكن يحصل شنو, بس خلاص بعد كده يعرس لك وانتهى الموضوع. كأنما إحنا كنا يعني الحلول كانت على أساس الخطأ. بننظر للخطأ لكن ما بنعين للشخص لا ما بنعين للزول, أنا ما بعين للبيت ما بقدر بيتي لكن بقدر الخطأ اللي هي أحدثته.
0: أيوة أيوة.
1: يعني أنا هنا ما مهم عندي البيت.
0: أيوة.
1: لكن مهم عندي الخطأ اللي هي ارتكبته ده. لكن أنا كإناس بتعامل بأنه الخطأ حصل لكن أنا ما بتعامل معاك على أساس الخطأ ده. أنا بتعامل معاك كأنتي شخصية, انت زول, انت كيان, انت بنتي. مهما كان الخطأ ما حيغير من من من الحقيقة دي.
0: أيوة.
1: لكن إحنا محتاجين في حالة زي دي نهدأ ونتفصص الخطأ ده ذاته نشوف هو جا من وين.
0: الله.
1: ليه؟ لأنه إحنا ممكن نلغي الخطأ لكن ما حنقدر نلغي. أنا ما حقدر ألغي إنه دي ما بنتي.
0: أيوة.
1: ما حقدر ألغي إنه دي.
0: بجد يا إيناس بجد يا إيناس أفرطيني بالردة. أبهرتيني بالرد إنه أنا ممكن ألغي الخطأ لكن ما ألغي بنتي.
1: أنا ألغي الخطأ لكن أنا ما حقدر ألغي بنتي. وتاني حاجة أن إحنا كنا اللي بنتحمل المسؤوليات بتاعة أخطاء أولادنا.
0: أيوة.
1: ما بنديهم مساحة إنهم يتحملوا مسؤولية الخطأ الحصل ده. وحاجة تانية أن إحنا كنا بنشوف حجم الخطأ هو ممكن يكون قدر شنو. كنا بنتعامل بمستويات يعني ده خطأ صغير لكن انت الليل عملت حاجة كبيرة ما حتغتفر. شنو هي الكبيرة؟ قتلت زول؟ حتى القاتل ذاته ممكن بتحصل مغفرة يعني بحصل تسامح بحصل المهم يعني في حاجات بتشيل الجرم الكبير ده. فأنا بجد عايزة انه احنا كأمهات كأسر ما نحجم أولادنا بالخطأ الحصل. هم في مقتبل طريق زي ما قلتي ولسه بيتعلموا وأنا حتى ذاتي في عمري أنا لسه بتعلم. فأنا إذا الليلة جيت أخطأت طيب بتحت حاسبني على شنو؟ على عمري على كبري على المفروض الخبرة المفروض تكون عندي أنا ما أعمل الخطأ ده ولا حتح... يعني هي المفروض تحاسبني على شنو بالضبط؟
0: أيوة يا إناس غايتو أبدحتي في, في, في, في أبدحتي في الرد أبدحتي في الرد في نقطتين إنه أنا ممكن أدارك الخطأ وأشيله وأنهيه وأقفل بابه لكن ممكن
1: أقفل
0: باب بيتي وعلاقتي ببيتي. وليه أنا سألت السؤال ده؟ لأنه يا أخواننا نحن حاليا بناتنا والصداقات على فكرة نحن ما طلعنا من الحلقة الصداقات الممكن تدمر أولادنا بقت موجودة. عارفة في شنو؟ في نحن في ظروف صعبة وبنعاين أولادنا بعاينوا للدنيا ونحن بنعاين. وأنا ما بحب بقول هنا يا إناس على فكرة خليني نرمي لأبعد هنا حتى النساء حتى الوحدة المزوجة وحتى الراجل المزوج حاليا الظروف اللي احنا مارين بيها والأصدقاء فتحت بوابات لأنه بيجوا يدفعوك للغلط ويفتحوا عليك أبواب إنك تضيح فيها وما بقول لك ضل يعان لكن بيحلوا لك الغلط.
1: أيوة الغلط يقدموا لك في طبق من
0: ذهب لا أسهلوا لك.
1: أيوة.
0: يا إناس خليني أبدأها لك من فوق وارجع لتحت لأولادنا. لكن أنا في رسالة هنا طبعا من قبل لازم أقراها. في رسالة بتاع الصلاح طبعا صلاح كتب كلام جميل جدا بيقول عنوان الحلقة جميل جدا في مغولة قال الأخ رشيد موجودة في ذهني حتى الآن قال قل لي منو أصحابك أقول لك منو أنت. اتخيل زول يقول لك أنت منو من خلال أصحابك عشان أصحابك ديل هم عنوان حياتك ونجاحك في الحياة. خلي النقطة دي. قال أنا بجد كانت عندي صاحب وكان صديق حقيقي بس الزمن جار أنا بجد في مكان وهو في مكان تاني خالص بس له كل الاحترام والتقدير. يعني شكرا لك بجد أنك أنت متذكر الصداقة دي. قال أسمح لي أقول أنا في الوقت الحالي الجميع أصدقائي لكن بجد عندي أخوان لقيتهم هنا في الغربة بيقول لي سند في كل شيء حقيقة ما في كلمة توصفهم ولا شكر يكفيهم. أنا حفضل ممتن لهم طول أيام حياتي والله يقدرني أرد لكم ولو قليل من الحب والصدق. يعني دي الصداقة بمعنى الصداقة. قال حابي أشكر أستاذ سيرند عبدو هي بالنسبة أخت وأم وسند وكمان أقول لها ربنا يعزيكم في انتقال
4: شقيقه.
0: قالوا كمان الصديقة الحقيقية الباشا المهندسة أو المصمم الخطيبة الأستاذة
4: ويني وين عبد الرحمن
0: يا صلاح طبعا انت لما كنت الكلمه دي انا كنت هرجع لك لمحور الزوجه هي شنو والخطيبه هي شنو. كويس انك اداركتها. قال بالنسبه لباقي الاصدقاء انا ما قادر اقول كلمه توصف حبكم وصداقتكم بحبكم جدا الله يديكم الصحه والعافيه وكمان شكرا لصداقتكم راديو سمر وشكر خاص للاستاذه الشنداويه الام والاخت والاستاذه رشيده وكمان الف شكر للجميله والناب والأنيقة إيناس. يعني أنا حبيت أني أنا أقرأ
4: رسالة صلاح
0: يعني كلام فيها كلام جميل إنه إنسان يكون متذكر صداقة انتهت وبان صداقة في غربة وبيمتن لناس فيها وبان صداقة عبر ناس اللي ما شفتهم أو ما تلاقيت معاهم مباشرة. ده برجعني إناس لنقطة إنه كل واحد من الأصدقاء الثلاثة أو الثلاثة مراحل القالة صلاح دي إنه كل صديق له حدوده، كل صديق له البوابة اللي أنت بتدخله فيها، وكل صديق له المعزة الخاصة في القلب. ده بتدخلني إناس في النقطة بتاعة الصداقة بين الأم والبيت. ليه؟ لأنه نحن في ظروف بتاعة حرب، في ظروف فقدنا فيها العائد المادي، ونحن قاعدين نتفرج في العالم وشايفين العالم بيعمل برا شنو، وشايفين المقاييس بيجوا يسوق بشكلك وبالعندك وبلبسك، وبناتنا دارين يلبسوا، أولادنا دارين يلبسوا، والأصدقاء حوالينهم. أنا ما بتكلم في الأصدقاء الجيدين زي ما بقول قال أستاذ صلاح الله يبارك لك في أصحابك، بتكلم في الصديق اللي بيسهل لك الغلط ويقول لك عادي متجرب. كلمة متجرب دي أخديها أنا، قلت لك حاوز أبدالك من فوق من الأم ومن الأبو، أبدالك من الراجل السوداني اللي بيقول له متجرب وهو مش بتفرج في التلفون، يا زول متجرب دي قاعدة تقول على شو أقولها كيف يا ناس، قاعدة ونسة متجرب شوف الدنيا فيها شنو. ليه؟ لأنه عندك في البيت بقت ولا عندها مكياج ولا عندها اللبس الحلو ولا عندها يعني تعمل اللي انت شايفه برا، حتى طريقة كلامها اتغيرت، حتى طريقة كلامها بقت ما هي زي زمان. الألفة الموجودة في الحياة اتغيرت، الكلمة الحلوة اللي بتقول لك اتغيرت، بقيت أشوفها زي ما بقوله في النت. فالأصحاب لا يا زول خلاص جرب يتكلم، ما هو النت ده مفتوح يعني الكلام ده حيلزق انت حتشوفه، هو دي خيانة. لا تعال جرب، نخش أي تطبيق، يلا أدخل اتونس، خش شوف جوا الدنيا بيحصل فيها شنو. دي حاجة. الحاجة الثانية في كلمة جرب دي، ولا المصيبة الكبيرة اللي احنا بقينا واقعين فيها نحن كمجتمع سوداني، عندنا المرأة السودانية ما قاعد نطلع نمشي النوادي ولا قاعد العلاقات المفتوحة، حق الموبايل ده خلي براو. انا بتكلم في ارض الواقع، بتكلم في جرب في ارض الواقع، القعدات بتاعت الجبنة والقعدات بتاعت القهوة، اللي على قدر ما نحن بنحاول نقول يا اخواننا ده حاجة جميلة ودي حاجة مميزة، نحن كمجتمع سوداني إنه نحن بنشرب قهوة، عندنا طقوس للقهوة، بنحب القهوة، بنحتضر المنتدى اللي بنقعد فيه بدل ما كان مشورة بتاعت خير الناس بتحل فيه المشاكل، بدل ما كان نقطة الناس بتبدأ تتحاور وتتفاكر فيها وتحل فيها مشاكل، حاليا القعدات للأسف الشديد الواحد يقول وهو مكسوف، يقول وهو قلبه بوجعه إنه قعداتنا بتاعت الجبنة دخلت فيها حاجات كثيرة، دخل فيها متجرب شوية شيشة، متجرب شوية سيارة، متجري نفس. للأسف دي حاجات بقت داخلة لنا في المجتمع السوداني، ونحن كنساء سودانيات بقت دي موجودة في قعداتنا بتاعت الجبنة. أنا ما بعممها لكن بقول بنسبة كبيرة جدا بقت تلقى دي صنية الجبنة، وده حاجة رشيشة مدور بي جاي. أنا ما بقول للناس ده صح أو ده غلط، لكن بقول ده حاجة دخيلة علينا، والهدف منها شنو؟ الزهج، التوتر الحاصل، الضيق الحاصل. أها نعمله بشنو؟ أنفخ لك نفس نفسين في الكبة والزهجة اللي عندك دي، يا أخي تعالي هاي ده تعليق جاني في الموبايل، دي صفحتك يا زول ما تجرب تردي، يلا ما تجرب تردي، دي دخلتنا في متاهات كتيرة. أجرب تكلم يلا، ده الصديق اللي بيسهل لك أبو بلد حق الشباب ده خلي حق الشباب ده داير له يا إناس حلقتين ثلاثة نحن نتكلم فيه. أنا بتكلم لك بس حاليا في الهرم الكبير في الأم والأب العماد للأسرة. لما الصداقة تبقى تقول لك ما تجرب أجرب شنو؟ شنو هو اللي أنا أجربه؟ دي يا ناس بترجعنا تاني لنقطة الصديق اللي بيسيطر عليك ونقطة الصديق اللي بيسهل لك الغلط ونقطة الجبال. قال صديقنا الأول قال الصديق اللي بيقف معاك في الحاجة الكويسة والمكويسة. المكويسة اللي أنا بقصودها أهدي أهدي عارف الصديق اللي عشان انت شايفك متوتر وزهجان ومخنوق ومصاريف ما في وعيال دايرين ومرة قاعدة منتظرك في البيت يا زول ارمي الهمدة ورا ظهرك متفوق على نفسك شوية يا اخي انا ما بعمل الحاجة دي يا زول جرب خلاص يعني هتموت هيحصل شنو ري على نفسك مش قاعد تقال كده ولا انا غلطانة.
1: ايوة طبعا اكيد يا رشيدة هو حاصل جدا جدا والصديقة الزايدة الغريب انه احنا مرات ما بنحسبه انه هو عايز يعني عايز
0: يعني يزيني
1: عايز يزيني يعني ما في انا نيه شايفها مثلا كعبه ليه لانه انا خلاص انا اديته كل الثقه زي ما قال صديقنا عبود في انه الثقه الكامله او الثقه العمياء دي ما تديها لازم تكون في شنو حاجه بسيطه لك
0: أيوة في حدود
1: في حاجه في حاجه لي انا بحتفظ بها محتاجين كمان نكون wise enough في إنه أنا أفهم الشخصية القدامي ده ما أنا الليلة خلاص يا رشيدة مرات إحنا كمان عندنا سذاجة يا رشيدة في في في
0: نجيب تعمل ما بعرف تقولي يا غايتو
1: سذاجة كده في إننا نكون صداقات وعلاقات كل اللي بنلقاه في الدرب معانا ده خلاص بيجي صاحب ده خلاص بيجي صديقي وأخدته لك في المكان اللي ممكن تكون المفضلة جدا جدا وأجيبه أدخله البيت الليلة شوية كان في الحوش
0: بكرة دخل,
1: بكرة دخل الديوان وقيل معاي شرب الشاي وهاكو يا جماعة أجيبه الغداء أنا بكرة عازم صاحبي شفتي من يومين
0: بقى صاحبي
1: بقى صاحبي أنا الليلة عازم صاحبي وخلاص لو ما عندك حاجة تعالى رح معاي لولد خالتي عنده مناسبة فشفتي يعني الحاجة دي أنا زول لقيته في الشارع أنا لسه ما فهمته هو دمنه
0: جواه العمق جواه
1: هو شنو فنحن صداقاتنا في مجتمعنا بتتكون كده ويا ما آلاف من يعني كان سألت زول عندك كم صاحب آلاف الأصحاب
0: أنا بستغرب في صفحة الفيس أقول لك أنا عندي 5000 صديق
1: ده خليه بدعنا
0: ده ما صديق كلمة صديق دي جبتها من وين يعني لا لا
1: شفتي ناس الفريند ريكوست ديل وناس شنو ده كده خليهم لكن بجد حتى في أرض الواقع يا رشيدة نحن مفهومنا كمجتمع السوداني صعب جدا جدا يمكن هسع بعد ظروف الحرب والشتات اللي حصل قدرنا نطلع ونشوف نكتسب ثقافات تانية في إنه نحن نضع حدود ليدا ما كل زول أنا بلقاه في الشارع بما إنه لسه عندنا الحياة المفتوحة لقيت سوداني ماشي تسأله وإنت منو والحاس وشنو بقينا شوية نخد حدود للحاجة دي فعشان كده لما تجي حكاية كده جرب ولا كده جربي ما بنكون عندنا يعني مساحة إنه نرفض ليه لأنه أنا مش أنا خايف على نفسي لكن أنا خايف الزول أنا أديته مسمى صديق إنه أنا أفقده الكسبته ما بين يوم وليلة أنا أفقده في ثانية في إنه يعني شنو يا أخي لو ما كان الحاجة دي مثلا الحاجة لو كان مضرة بالنسبة له ما كان قال لي في حين إنك أنت تكون عارف أنت ما زول الطبع كده ما زول زي ما قلتي البتجري نفس ولا نفس الكلام ده ما كان عندك ليه هسه حاليا سمحتي ليه ده سمحتي ليه وليه يحصل
0: عارفة يا إناس النقطة اللي انت تكلمت فيها دي محتاج انه وسعة لكن في ثلاثة تعليقات هنا دخلوا فتحوا محاور بعيدة جدا انا المحور اللي اتكلم فيه هو علي كنت اخدتاه بعدين طيب خليني انا اقرأ لك التعليق وخشي انت فيه قال صباح الخير راديو سمر وكل متابعين صباحكم سمر ومحبة جميل جدا كويس معك إبراهيم أحمد قال للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تطغى عليها المصالح المادية فتفسدها كويس جاء علي ردة قال له أنا بشوف إنه قياس الناس حسب أصدقائهم ده ما عادل درد لصلاح
1: أيوة لصلاح
0: كويس علم على النقطة دي يا إناس إنه إنه أنت بصادقهم لشنو لو كان هما بيحكوسك. أنت بصادق اللي بيريح نفسياتك اللي بيعرفك. أنت ما ممكن تكون يا دي وجهة نظري ويا ناس أنت ممكن تقول وجهة نظرك برضو لعلي. أنا ما ممكن أكون الليلة أنا رشيدة عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة دي اللي بتريحني, عندي خمسة ستة سبعة دي اللي أنا برفوضة, عندي تمانية تسعة عشرة دي اللي أصلا ما مقبولة في حياتي. أقوم أصادق اللي بيجيب لي تمانية تسعة عشرة. أنا الليلة مستحيل أنا بكره حاجة أجيب زول هو بحب الحاجة دي ويجي أقول لك لا ما تنسبوا لي. طب انت الصداقه هي شنو؟ انت هنا يا انا عايزه يا علي افهم منك مفهوم الصداقه وعندك شنو. على فكره في حاجه اسمها الرفيق, ده البلاقي في الطريق وبمشي زي ما انت كنتي, دي الواقعين احنا فيها ما قادرين نميز بين منو البلاقي ويبقى لنا رفيق يمشي معانا وبين الصديق. كيف يا علي ما تتجاز باصدقائك؟ كيف ما هو صديقك ده اللي انت بتقول له سرك؟ هل انا هقول سري لزول مجرم؟ هل هقول سري لزول اخلاقياته ما كويسه؟
1: عشان كده لما انا صادق انا الزول ده شفته فيه شنو
0: بالضبط,
1: وشنو اللي بخليني انا اصلا استمر في الصداقه معاه واوسع العلاقه دي لحد ما تكون دائره انه انا اوصله لحد ده الاسره ولحد ده البيت. فيمكن دي واحده جزء من الحاجات يعني يا علي اللي بتحدد فعلا الصداقه. ايوه صح, ممكن اشوف انه الناس اللي انا بصادقهم ده ممكن هم بيكشفوا للحولي جزء من شخصيتي.
0: ايوه اكمل,
1: انت معي في ده؟
0: معاكي معاكي جدا.
1: أنا كمير. مشيت مع رشيدة معناته أنا جزء من شخصيتي
0: بالضبط
1: مع رشيدة.
0: يلا علي هنا رد لك, قال لك شنو؟ قال لك أنا بشوف إنه قياس الناس حسب أصدقائهم ده ما عادي. قال ليه؟ قال لأنه كل زول عنده مميزاته والناس ما بتصادق على أساس التشابه.
1: أيوة.
0: ولكن على أساس التفاهم والتشارك والمواساة. طيب يا علي, التفاهم والتشارك والمواساة لو ما كان في توافق الثلاثة ده حيجوا كيف؟ كيف أنا ما أقيسك على صديقك؟ كويس؟ قال برد على إبراهيم قال له للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تضغ عليها مصالح المادية فتفسد. ده إبراهيم. كويس؟ قام علي رد قال له شنو؟ قال له وجهة نظر, لكن المصلحة جزء من الصداقة. هو رملينا هنا وتر أنا كنت هتكلم فيه إنه المصلحة جزء من الصداقة. قال أنت الصادق تواسي وتشارك بالمقابل, تلقى الدعم سواء ماديا او معنويا. رايك شنو في وجهة نظره؟ كويس. قال الصداقه تبقى شنو كما ما كانت مصلحه. لا يا علي, المصلحه حاجه والصداقه حاجه ثانيه نهائي. اختلفت معاك يا علي. انت ما بتصادق بمقابل.
1: ايوه
0: انا ما بصادق الليل انسان بمقابل. لا ما بصدق. على فكرة انت كده ده الصديق اللي بلقي الشخصية, ده الصديق اللي ممكن عشان انت ممكن تصادق واحد غني عشان عنده عربية عشان معلش ما تزعل مني عشان بيلبس وممكن يشتري لك قميص معاه عشان ممكن تمشي مطعم ويعزمك معاه. دي ما صداقة, دي سميها مصلحة, دي سمى علاقة مصالح وموجودة, لكن دي ما يسمى صداقة.
1: يلا نحن عشان كده رشيدة مفروض نفرق بين الصداقة ومفهوم الصداقة. وإحنا أساسا هم ناس منو ماشيين معهم وماشيين معاهم ليه؟ أنا موجود معاهم ليه؟ يعني الصديق ما بالضرورة يكون يمتلك عصا موسى, يعني أي حاجة أنا عايزة هو ممكن يحققها لي. ده بتخش زي ما قلت في دائرة المصلحة. يعني أنا ما يزول مختلف مني أو ما بيشبهني بمعنى إنه ده يمكن يكون ما بيحقق لي مقاصدي. زول بيحقق مقاصد ده معناته أنا دخلت في دائرة المصلحة. هل ده يكون ده صديق؟
0: يا علي الليلة لو أنت وقعت في غلط وغلط كبير كبير ما بتقال لكل الناس عارفوا براك, لكن عندك صديقك الممكن تمشي بالراحة تقوله
1: ليه.
0: لو صديقك ده صداقتكم مبنية على المطعم والقميص وعلى العربية وعلى الرحلة, هل انت هتقعد قدامه تقول له المشكلة دي حتى لو كانت أسرية؟ انا عايز أبرد منك يا علي. عارفة دخلينا جمال ويلسون, أقرأ التعليق بتاعه يا ناس لو ظاهر عندك.
1: جمال ويلسون, صباح الخير صديقنا الغالي وسعيدين جدا بطلتك. بيقول صباح الخير الأستاذة الفاضلة رشيدة والأستاذ إيناس, حلقة جميلة جدا. ردا على سؤالي للآباء والأمهات, صار مين للبنات نسبة لأن البنات هن زي الماس النادر, أي خدشة فيها بيشين الماس. الأولاد يمكن يكونوا صعاليق ومجرمين قبل أن يهتدوا إلى الطريق الصحيح. والمجتمع بيغفر لهم وينسوا أخطائهم. أما بالنسبة للبنات مهما تابوا من سلوكيات المجتمع لا يعفوهن أبدا. يمكن ده في السؤال القبيل أنا سألتني ليه وأنا كنت يعني رديت لأنه أنا كأم أنا ما عارفة جمال كده أنت يعني أكيد أب لأم وكمان لبنات جميلات ما يعني ماسات كده تقدر تحافظ عليهم وتجارب كثيرة وممكن تكون مواقف كثيرة حصلت بينك وبين أولادك خلتك توصل للمرحلة. يمكن كمان حتى المجتمع زي ما قلنا قبيل في بداية كلامنا بيجرم البيت أكتر من الولد فعشان كده إحنا بنكون حارسين جدا. مرات حتى في أسر يقول لك هو ما ولد خليه يمشي يسوي الدار يسوي ويعمل الدار
0: يعمل شنو.
1: هيحصل له شنو لكن البيت إحنا نجيب كل السلوكيات الخطأ بتاعت الولد والمجتمع حكمه ونرميه على البيت ونخدها في سجن كده ونكفل عليه باعتبار انك انت كاسة كده بتاعت ملوك غالية لو وقعت دشدشت تاني ما حتقدري تتلمي. انا ممكن يا جمال اتفق معاك في حاجة ويا رشيدة برضو لو حنتكلم في في فنرجع للموضوع تاني. انا ممكن اتفق مع جمال في حاجة في انه المجتمع ممكن ينسى اخطاء الاولاد لكن اخطاء البنات يعني لا يمكن يعفو عنهم. وممكن كمان اختلف معاك في حتة انه ان احنا بنحافظ عليهم من المجتمع عشان شنو عشان ما يجرمهم وما يقدر يلقوا مساحتهم لقدام. انا في النهاية انا ما بشر انا زي وزي الولد اللي انتوا فكيتوا في الشارع يعمل الدار يعمله ويسوي الدار يسويهم. لما نجي نتكلم عن أخطاء البنات زي ما أنا قلت لك قبل أنا ما بحجم البنت بنوع الخطأ اللي هي سويته. أنا بأخذها كهي كيان هي بنت هي جزء مني.
0: أيوه.
1: أنا بعلمها بخطة في استباد صحيحة عشان ما تمشي وتتعلم وتكتسب خبرات في إنها كيف تتعامل مع الأخطاء دي وإن حصلت. أكبر خطأ ممكن يكون شنو يا رشيدة؟ أكبر خطأ يعني نحن قنجلك
0: كجرم اجتماعي
1: كجرم اجتماعي
0: العلاقات العاطفية الممكن ينتج عنها
1: بيبي
0: بقول أنا كده بصراحة
1: العلاقات
0: يعني
1: العلاقات المفتوحة
0: المفتوحة.
1: وقبل إحنا قبل اتكلمنا في إنه نحن مجتمع مما قمنا ما عندنا الثقافة بتاعت الصداقة اللي قاعد تكون ما بين الأب خليك الأولاد وأمهم وأبوهم حتى بين الأم والأب ذاته ما في علاقة بتاعت صداقة. الأولاد دي حيكتسبوا ثقتهم كيف في أبوهم وأمهم لحد ما يجي يقعدوا عشان ما يحكوا مشاكلهم. إذا الأبو بيمشي بيحكي مشاكله لأصحابه في القهاوي ودي أسرار بيعتبرها أنه دي أسرار.
0: أيوة.
1: أسرار ما دار يقولها لزوجته مش بيحكيها مع عمه مش بيحكيها مع أصحابه متاح جدا يحكي أعمق الحاجات وأصعب المشكلات لأصحابه لكن يخبيها عمه عن زوجته. فالأولاد نشأوا ما حسوا بيدا ما حسوا في في في في علاقة مشتركة بتاعت صداقة ما في ونسة مريحة ما في لما بتلم النازل ما في حاجات مطروحة على الطاولة بالعكس شايفين إنه كل شيء تمام والأمور مزبوطة
0: بنحكم شكلياً بس على أولادنا
1: على أولادنا.
0: أيوة.
1: طيب الأم أنا قبل قلت كأم أنا باخد الخطأ ونتكلم في الخطأ وحجم الخطأ ونصحح الخطأ لكن أنا ما بلغي شخصية البنت وفي نفس الوقت أنا ممكن أحملها المسؤولية دي وأعلمها كيف في إنها تتحمل جزء من مسؤوليات الأخطاء اللي ممكن بتحصل لأنه ده بتخليكي أنت لقدام امرأة ناضجة في الحياة لأنك مش أنا الليلة يا رشيد ما في ظلم ما بيغلط نهائي.
0: أيوة.
1: ما في ظلم ما بيغلط.
0: أيوة أنا معاك.
1: طيب ليه أن إحنا يعني يا, يا, يا, يا جمال ما بنعفي خطأ البنت
0: مش مبنى فيه. خليني أنا أنا أنا أنا لو استشفيت كلام جمال قاصد يقول إنه البيت ليه مكانك
1: اللولة أنا مقدرة ده كله
0: لكن إحنا كمجتمع
1: كمجتمع كمجتمع ليه
0: بنحاسب البيت
1: أيوة
0: أكثر من الولد. بالرغم إنه زي ما قال الولد ممكن يصيع ويجي راجع نحن عندنا مفهوم الغلط هو شنو.
1: أيوة ما أنا عشان كده قلت لك أكبر خطأ ممكن يحصل شنو
0: عندنا مفهوم الغلط شنو وأثره علينا نحن شنو. يعني خليني يا جمال أرميها لك كده البيت الليلة اللي بتعمل علاقة وتحمل وتلت وده أكبر جرم ممكن نحن قاعدين نقع فيه والوسر بتشيل وزره هل هي جابته من فرق مش في جزء تاني كان شريك في العلاقة دي المجتمع ما بحاسبه بحسب البيت واللون بيجي على البيت. الليلة ما في ولد عمل علاقة مع بيت جمع سكوحة سبوه وقالوا له انت عملت كذا وبغفروا له، يقول لك لا ما هي سهلة، ما هي فتحت الباب، ما هي ما هي ما هي ما هي، ولو كانت مربية لو كانت ولو كانت بننسى. أيوة. انه هي زي ما انت كنت كائن جميل كائن عواطف. البيت جوا ابو ضرب وام تنهر، لقيت زول برا قال لها كلام حلو، يطبطبط حضن دافي، يلا خلاص مشينا لوين، وصلنا للمرحلة الأخيرة. مش ده الواقع الحاصل؟ ليه بعدين نحن بنشيل الجرم وننخده قبل ما نحاسب أولادنا؟ أنا بقول لك نحاسب نفسنا ونشوف علاقاتنا مع أولادنا وين، ونشوف نحن صداقتنا مع أولادنا وين. وياتوا مفهوم للصداقة، وزي ما انت كنت لو كان ما في صداقة بين المرة والراجلة كيف حقدر أكون صديقة لأولادي؟ إن كان أقرب لي، إن كان نحن الاثنين اللي بنكمل بعض بندي نتيجة للأطفال، ولأولادنا ما في،
1: ما في،
0: كيف نحن نقدر نقول؟ والأسرار اللي بتقال برا أكتر من اللي بتتقال جوا. في مليونير مفلس هو فهم كلامنا، قال أنا بختلف معاكم ماما رشيدة والأختي ناس، الصداقة الحقيقية عمرها ما بتتغير مع الزمن أو الظروف، ممكن المسافات تبعدنا وممكن الحياة تشغلنا، لكن الصديق الحقيقي بيفضل مكانته ثابتة في القلب. أنا معاك 100%. ممكن تكون في محور أنت فهمت مننا غلط، لا الصديق الحقيقي بمعنى الصديق الحقيقي حتى لو الناس اتفارقت هو موجود في القلب. وأكبر دليل على كلامنا قلنا يا الناس ممكن تشيدوا بأصدقائكم الكنت عشتوا معاهم مرحلة والدنيا فرقتكم منهم. الصداقة. أيوة. بتبقى الصداقة، بتبقى الذكريات الموجودة، ذكريات الصداقة انت. أيوة. بتتذكرها، لكن خلاص أخذوا مرحلة في الحياة. انت حاليا نشدت بباش مهندس سارديس، أخذ مرحلة في الحياة، لو خلاص ما في تواصل بيناتكم أنت المرحلة ده حافظة إنه هو كان فيها كصديق، ده ما معناها إنه الصداقة تغيرت، معناها عندي ذكريات جميلة للصداقة. لو الدنيا جمعتكم تاني صداقتكم حترجع بنفس المستوى لأنه كان أساسها.
1: أيوة.
0: الأساس بتاعها سليم. يعني ده النقطة اللي أنا حبيت أوضح عليك.
1: أيوة. ممكن طيب. يا رشيدة يعني برضو أضيف لكلامك، يعني ممكن إحنا ما قلنا يعني مثلا هي بتتغير، لأن هي يعني ما الممكن يتغير شنو؟ صديق انتقل لحتة تانية، بعدة المسافات، مع الظروف القلوب بقت تقيلة شوية، لكن لو رجعوا يعني تلاقوا بعد مدة بعد سنين برجع الود والاحترام من أول وجديد، زي ما أنت قلتي بترجع الذكريات الجميلة والطيبة. ده ما بمعناته الصداقة هنا اتلغت، لكن حفظها يعني في شيء محفوظ للزمن. يعني
0: يا في مخائيل جودة مرسل رسالة جميلة يا إيناس، دي أنا تخيل لي ما عارفة حرد عليها كيف الزمن حيسمح ولا لا. قال ما كل المشاكل تتحكي للزوجة، الصديق هو أقرب إنسان لك ويقدر يفيدك تعمل شنو، لأنه ممكن يكون مرت عليه. أنا معك 100%، ما كل المشاكل بتتحكي للزوجة، وما كل المشاكل بتتحكي للزوج. يا تو مشاكل المهل بتتحكي، هي المشاكل اللي فيها خيانة. مشاكل مادية بتعرف تحكي على زوجتك، مشاكل أولاد بتعرف تحكيها وصوتك على مشاكل أهل، قصرت في أهلي لا الصوت بعلى درجات. عارف المشاكل بتاعت الخيانة، أنا لو غلط يا ميخائيل يقول لي غلط، المشاكل بتاعت الخيانة اللي أنت أصلا رميت فيها نفسك، مش صديقك مرة بيها، لا أنت مكسوف تقولها لزوجتك، مكسوف تقولها أنا عرفت واحدة تانية، مكسوفة تقولي لزوجك أنا عرفت على واحد في الفيس وتكلمنا وتونسنا وحكى لي النكتة وردت له النكتة، قال لي دي صورتك كده، رسل لي صورتك كده، ما بعرف كده، بس يدك فيها الحنة. الكلام اللي قاعد يتقال ده، دل ما بتحكي للزوج ليه؟ لأنه فيه خراب بيوت. دل ما بتحكي مش لأنه صديقك مرة بيه، أنت هنا غلطة، لكن ما عندك الشجاعة تقول أنا غلطة. وممكن يكون عندك الشجاعة تقول أنا غلطة، لكن الشريك اللي عندك ما عنده مساحة إنه يغفر ويسامح ويشوف غلط المشكلة دي وين وتتعالج. أنا كده قلت لك الرد ولا لا؟ فأنت بتلجأ لصديقك، يا زول الورطة اللي أنا ورطت نفسي فيها دي أنا أعمل شنو؟
1: طيب يا رشيد، عارف هل نحن نحكي خوفا من رد الفعل؟
0: خوف من رد الفعل ومن الحكم. عارف الأجانب مش يعني الأجانب مش أنا خلينا أنا ما عارف أقولها كيف، المجتمع المفتوح الفيه أنا ممكن أتقبل غلطك أه؟ الواحد بيجي بيحكي، لكن الليلة أنا لو أنت راجل جاز زوجتك حكت ليك أنا يا أخي في الفيس عام حصل الكلام اللي أنا كنته، ممكن تعدها بيتحالة بدون ما تطبق هدومة، أمسكوا بيتكم ربوها وجيبوها، ده كان أنت دائرة. ولو وإنت غلطة وجيت حكت ليها وكنت عليها دي لحظة ضعف ودي ما بعرف، ما حتفكر ليك لحظة ضعف شنو؟ أنا قاعدة في وشك 15 سنة ضعف ده جاكسي، لحظة الضعف دي حتبقى دي نقطة الضعف في حياتك لحد ما كل زول يمشي رحلته تنتهي في الدنيا. ما عندنا ثقافة نقعد نحل المشكلة دي ليه؟ الخلاك شفت عينك دي زاغت برا ليه؟ الخلاك سمحت كلمة برا ليه؟ ما عندنا ده، عشان كده بنلجأ إنه نجيب الصديق.
1: وممكن أضيف لك اللي ده يا رشيدة قبل ما تمشي للنقطة الثانية، يمكن مرات إحنا ما بنحكي لبعض لأنه أنا عايز أحتفظ بالصورة الجميلة قدام شريك حياتي، لأنه لو أنا اتكلمت بالنقاط الصعبة اللي أنا ممكن بشوف إنه صاحبي هو اللي يستحق إنه أنا أمشي أحكي له هذا، لأنه أنا بخاف إنه يوم من الأيام ممكن شريكي ده يستخدمه يوم ضدي.
0: طيب ميخائيل رجع لي قال لي لا لا لا لا، حتى لو مشاكل في الشغل صديقك بيفيدك تعمل شنو؟ ميخائيل نحن بنتكلم عن الصداقة والأسرار،
1: أسرار
0: صديقك في الشغل بديك مشورة شغل، الشغل ده ما عام ومفتوح يا الناس شغالة في شنو يعني، ما هو شغل. الليلة أنا هدي ناس قدامي ممكن أحكي لها مشكلة في الشغل ما أحكيها لأولادي في البيت، هتديني استشارة. لكن نحن لما نقول الصداقة والما بيتقال للزوجة بنقصد الأسرار وليست المشورة. الشغل ده براو، شوف لك مخرج تاني يا مخايل اللي لغايته أنا خدتك كده ومتظر ردك. عارفة يا ناس نحن الوقت سرقنا شديد.
1: طيب بأمانة يا رشيدة يعني بجد أنا مبسوطة بالحلقة دي جدا جدا، وكمان سعيدة بكل الأصدقاء الناس اللي شاركونا وإضافاتهم كانت جميلة جدا جدا، وسعدنا بطلت كمان جمال ويلسون، وإن شاء الله ربطة منا على حالكم وحال الأسرة بعد الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، ربنا يعني يستمر يسندكم. وكمان يا رشيدة يعني باقي لينا بس تقريبا دقيقة، يمكن في عجالة كده في كلمات أخيرة.
0: عارفة مبسوطة بأنه في ناس كتير كتبت، ممكن نكون إحنا ما قرينا رسائلكم، بس لكن خلينا أقول لكم أنه فريق المتابعة حيرد لكم حيتواصل معاكم، ولسه الفرصة مفتوحة أنه أي زول عايز يقول لصديقه كلمة، عاوز تعادبه، عاوز تقول له كلمة شكر، عاوز تحكي قصة عن الصداقة، رسيلة ومنتظرة يعني رأيكم في إنه هل الصداقة ممكن تكون مدخل للخيانات ولا لا، بغض النظر عن هي خيانة، ما حنقول خيانة زوجية، ممكن خيانة حتى لنفسك، أخدوها كده بسكة مفتوحة. في بس جمال ويلسون قال كلام آخر، قال المجتمع المفتوح هو مجتمع عادل ومجتمع متسامح. ممكن يكون أنا معاك بنسبة شوية، لكن إحنا كمجتمع شرقي أو مجتمع شوية أرد أقول لك شنو أستاذ جمال، أنا عشان أرد لك الزمن مضايقني، مش هون عشان متسامحين ونحن ما متسامحين، لكن نحن عشان في مجتمع بيحكمنا، أو لأنه نحن عندنا ما عندنا بيحب البدايات، ما عندنا حكاية إنه المشكلة حصلت خلاص خطينا سطر قفلناه بكرة حياة جديدة، لا لا لا بنشيلها، نحن عندنا مجتمع بنجر المشاكل 5 سنين وعشر سنين لورا. وزي ما قبل كنت لصديقنا ميخائيل، المشكلة ممكن بدل ما هي نقعد نحلها بتبقى لهم نقطة ضعف في حياتك. فخلينا نقول يا أخواننا الصداقة حاجة مهمة جدا، لكن الصداقة محتاجة، الصداقة دائرة أمان، ودائرة أمان محتاجة فيها عقلك ومحتاجة أنت تشوف الصداقة دي بتوديك لوين. ليست مصلحة يا علي، ما الصداقة ما قايمة على المصالح، لكن قايمة على الود والمحبة. وأنا صديقك الحقيقي ما هو صديقك اللي بيكون معاك في كل شيء، لكن صديقك الحقيقي هو لما نلقاك أنت ماشي غلط يكون عنده المقدرة يواجهك ويقول لك أجيف أنت هنا ماشي غلط، وحتى لو يجبرك أنك ترجع عن الطريق ده إنك يبرك ترجع عن الطريق ده.
1: أيوة.
0: ما هو يمشيك ويقول لك عادي. ده اللي أنا دايرة أقوله.
1: نعم. شكرا يا رشيدة، وبجد سعدت جدا بالموضوع ده وبالطرح الجميل ده. وعايز أقول في الختام إنه يعني الصديق الحقيقي ما الصديق اللي ممكن ياخد مكانك ولا يلغي شخصيتك أو يمتلك حياتك. الصديق الحقيقي هو الزول اللي بيمشي جنبك، بيمسك بإيدك، هو بيكون من قبل كنا بنتكلم عن هو السند يعني، وهو العضد، وهو الزول اللي بيكون معانا، وهو اللي بنحكي له جزء أو مرات كل أسرارنا، خاصة مرات بتكون حتى بالتفاصيل الدقيقة. إذا أنت من النوع اللي الصديق الوفي اللي بيحكي لك أي شيء حتى بالتفاصيل، أرجوك حافظ على الصندوق ده وخليه مقفول بينك وبين صديقك، لأنه مرات إحنا بنستخدم الصناديق دي ككرت ضغط بيننا وبين أصحابنا، فبضطر الآخر إنه كمان يتعايش مع الوضع ده، يلغي نفسه ويحاول يمشي معاك على حسب ليه، لأنه خلاص حس إنه كل حياته.
5: أيوة كيرين.
6: نعم.
5: نا أي سكون أيا.
6: أبي كونا.
5: ككيرة جنبا.
6: ككيران.
5: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير زينكا.
6: يه.
5: إتى ككيرير زينكا فات.
6: نا أيلون يا خاي سوربالا جابا إتى.
5: أي بات.
6: تيجون أي زكابي.
5: إلهم ورو جلوبا كي إتى مان.
6: يه.
5: ككيرة دو كارا يا خاي.
6: أيلون.
5: بات ناس دو كارا جارو أنا كيرير لي مان.
6: يه.
5: أي كي ككيرة كارا يا خاي.
6: نا نا مي.
5: يه. جي. دين دين أني لا كيرة هاي.
6: كا.
5: دين دول مال إلى سيسا كلا أساين إنجيل.
6: نا دوين دول مال دوين مال أنا جيكا كا يسويس إيري أوروتي.
5: ناي.
6: As erengel baka isi.
5: Nagi gisi.
6: Nagi yege sa nyasa nyasa nka zaman ki subong akawal ki.
5: Ege la kanzi olo ma a subong e batba.
6: Ege?
5: Ay. Sir e la san de.
6: Asan de yulinas enga.
5: Alan tagi jaruti.
6: Kabe nenga ye.
5: Hi?
6: Hi? Ha. E la siya waba. Kabe nena lonto ibas.
5: Ay ay ay.
6: Ege?
5: Na ingeli ye.
6: Hi?
5: Ji ji dok wo siya pa goba di le aradi walan sare. Sare jaru. Do in jira nan jaru wa kela siya subo koe.
6: Ay. Do la. Ya kai kanu ile pago. Mille pago da ngosi pago la ki marang
5: kasi dola
6: negel ye
5: jaro o se kenas kari niu kide
6: egel negel pago
5: la
6: dola kengil gis
5: egel naka
6: egel nay ni jidu ndol ma jama sanka ja asan jos kwasi izen jagol
5: izen egel jibo duo kere ji uto ngi tayitia dola jaro asa kari ye kwasel ma nin kisubo kwa nyit kore
6: na awlan koy
5: na awlan kanda
6: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kay baran jones dito jones juro sak
5: ah de yi woro juro
6: ji ha ya kay jaro
5: wo kere
6: ya kay ya wo burgo ila woro juro
5: ki uto ya kay
6: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila on pien ay kiranga
5: jibes
6: waranga na kang numa jones dol ma juro nas jelgo
5: bat jibes kasi yani kas
6: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga skolmanta kamya kinsonga jey sagi na majwa dundol majami na skuru tingi wala ki duwede skolmanta sorba balda ya na mes dundol majuru ya khay akadundol mamin duin juri na skayin
5: ya khay
6: ya khay
5: kadun kaze doke marone na tuwo tawinga labo
6: a jwas dinga bon ka ka ka is don balango wala anang dog iyo ire bangi de duin bari dike banya sawo mas na kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
5: egal ye
6: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kinjilo yake kile kile ajelo kile
5: ha
6: namay le geldi
5: ko jotas kundula
6: nakaba do dulei
5: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
6: kul togai
5: jitaran
6: kan ki geldi te vukai le kaba ya jotaki
5: ko lan ko namas ki weke le wa ina
6: no ba
5: alba eken na kan enangi
6: aba weyem
5: ele ba kiyo na ba otan son wa kwadi pinga kire kwadi gal a ani orenga
6: yi majara mai
5: maraba war ju madisa ba war sina masalla yayi
6: ye
5: war sina masalla yayi war sia kire ba
6: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu les betel na otoba locality na na kasi dogi zie zata de bangal ma ene kiminga ene na ma tori sen ko kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma el alka ngine ne au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma beto na ma jeger kiminga na gal poingi di ngela ba kuye di ngaba na mereng alba na rangwa na ma jawla na je
5: ay lay ne aboti merengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula
6: ele ele so maka wera ngi ngo burgo alkida ngore da ndara jangin herale a kana otangan kirsin na kayin zina kirsin ye almentori wa jondi kenji gan kirsin o asaro no maskina dai lolé leskin alin kirsin otanga alki kaw neskin ngata bunga duiti aba atakali ta kriya jiye dogola jarwan dien sobunja aba subu kaw mate idin kaw ki kilma simoge asa kan moloy dogola jarwan ini elle alang awran koye nakila karabang kaw eribe eriyal bay tabum foy na sky di lidela ile bay der ruwa ile bakiru nekundu lo koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karabang olenga ringelenga king king king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
5: net bakela
6: net namake na koroki ngi inye ki den den jirgungo keri ke kay ndogolang na subung tas
5: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de ke impat ka jisela ngundu ne sa menka sebe stabi
6: ma kan ki ngaminye
5: bat duwo keren ye uwo keren
6: dai ndara selin kriye jay herrale ki ate lo no ota kit kaw na errale akamba ka bese lo lo di kong di kong ki na ma ko el betara nan tille na duk ota karaba gila lu ko ko wi wala jaminga ge ba ye
5: kambat
6: nanga koro kingi neske ngoro kunyi kalo jire diyo e ade dinga kinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kunti kawe ki numin doila ate ken neske la koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ade ko etiel el kwa na eidu ba undun donga jebiti ate ko etiel na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fu waiba
5: bat ji wo
6: na liaye ira den koro ki al fiere si
5: but wokere
6: ayo kwari
5: wokere jiki ngudo
6: kaiz nyiti kain dogola se kas nyiti kain dogola do kenga kilesi
5: wokere jiki ngudo akere ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jibu jundu nes ki ngudo akere jundu nes kwen kire
6: maka wele jamang idin ye
5: na ki inna do kan kuma na kai ngwa kan jia jamba wokere ngitran
6: ma ji wobrugo gitran in kamya ye aba eri ji litele kan eska se nywaye eri eri ba jamang alba unes jalong ila belezi jeju aba
5: yang egelie kay muwan
6: wala krise jaranga
5: kay muwan asakalo nakawye
6: kala kay muwan egel nagelie
5: wala kera nakay
6: egel do kanje kalo ngel wunga ye alkawenge kangizi njo ba eribe eri kwanka al in long asankalo nel lansikaw na dombore dogal inalan kwa wala yile bele krise jaranga wala kazi an spije wenge
5: la ina kay ba lololo keringas aranga ba
6: krise jaranga ba abas keringa jaranga na kibang elele kong alansang ingalung abaki long already una kawma eribe real ke na kaw asan kalon ka mungi na kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba ota kulkiru na skundu no korokin yidi eske en koro kunyi kali
5: ege na kana na
6: kais bungiti
5: kabado ge
6: geri na kaw e juagis ka salum be te juagis
5: ege kaba ye ki ka ngwo kan ninge na kawe alan do ko la se erenga abulal ba adi jota kenga nan kelo ota ganye tinga
6: ere ati num ko ye num ye al kwa dele sir kerengeli na ko elna na kila ko ruzie na ba al ko ti burwe yi na ila na ko esis ere ngi nesko ye way ila yele
5: sian ere ngi sia dimbele umo seka
6: ine ni setin goromang yi na kayinga nama dai ngoren tabunko al yene ki wota kinin kirsin
5: toleya
6: kayngezna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankay
5: batu ki bore kay ka mamang wo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangin herran jigirala kaden wo sele to leye nay uto ngis jamel galeting uto ha dike neska erenga aboto nyio
6: na do wala nang rimmen kawe gol
5: inan ki ya kambal
6: ko jayngin herra
5: abas ki jigalda itrika aboto nyio ne embere so do injuro en jayngin herra le si inan pakirenga bo umiti ki mbira kena na de loge namas itrika le jamel ines de ngor itrika excellency mo
6: kabar nga sina do wala jis assuming al injensi in dara jayngin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto nga skit kelkam al long neskin yete munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nasker ringel na deng arrakirengel
5: yang
6: alan duwe na bele mbay bele na kwa kiral al korongi na mininga sa ke bora da ngore tulle alai ba ota dinga ke inden di na tulle ba kangu ngi ne ki kan ne no otanga kiru atike otanga karaba nan ka wina kel na sku ngi ke ngoro kunyi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri alba kumon yi na tabunjumon ati sara kumti ngi yi ati selseli ngage ati goronga ge eri talba jumu manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
5: na kasi mamba longo kerenye
6: kasi kagis pikira
5: ota inja alkauman kasi

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاه، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل. وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ده بيضمن لك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفتها بيها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه الما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها،

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه إن أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب إنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأن التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة الصباح، ويعني متحمسين كالعادة، موضوع جديد وجميل ولذيذ. المهم طبعا يا أخواننا، يعني الموضوع كالعادة بيكون موضوع شيق، أكيد ما حنجيكم بموضوع عادي يا جماعة، لكن أهم حاجة في القصة دي كلها يا جماعة أنكم أنتوا تتفاعلوا معنا وتقولين رأيكم وتشاركونا بوجهة نظركم، دي حاجة بتهمنا شديد، لأنه طبعا إحنا ما بنتكلم برانا، لكن مهم جدا تكونوا أنتوا معنا. فحابة أقول good morning، good morning بالإنجليزي،
2: جود مورنينج.
1: إذا تقول جود مورنينج،
2: أي جود
1: صحيح، إحنا برضو نقول جود مورنينج في البيت،
2: جود مورنينج،
1: جود مورنينج كذا. لا إحنا نقول جود
2: مورنينج، لازم يكون في إعاقة، ما نقول الكلام عادي كذا. صباح الخير يا شباب يا حلوين، أتمنى إنه أنتوا الليلة يعني صاحين كذا بطاقة جميلة، وأتمنى يعني فعلا كل زول بيسمعنا يكون مبسوط وصباح ورايق ولذيذ، وعايزينكم يا جماعة يعني تتفاعلوا معنا في الصباح ده، ونكون كده سند لبعض يا جماعة. بعض مرات الزول بالصباح بيكون ما عنده مزاج يتكلم، إن إحنا مقدرين حياتي شديد، فعشان كده إحنا عاملين ليكم التواصل ليكم بالكومنتات، فإنتوا ما حتتكلموا فعلا، إنتوا بس حاجة في راسك حتكتب علينا في الرسالة أو في التعليق، وإحنا هنقرأ لك، يعني إحنا هنتكلم، فهمتوا؟
1: بالنيابة عنك.
2: أيوة، فيعني ال ال ال ال
1: أهم حاجة راحتكم يا جماعة.
2: طبعاً السلام. إحنا بنحب راحتكم يا جماعة، ونتمنى أن أنتوا كمان تحبوا لنا الراحة. ويعني تريحونا كده وتكتبونا تعليقاتكم وتراسلونا. ومبدئياً الطلب اللي إحنا لازم نطلبه منهم إنه يعملوا لنا شير لللايف،
1: صح؟
2: مبدئيا يا شباب، انتوا لو عملتوا شير لللايف انت ما حتضطر تتكلم كتير، ده حيتكلم وده حيتكلم وده حيتكلم، فانت حتكون لقيت انك انت
1: خففت على نفسك اللود بتاع الكلام.
2: ايوه، احنا قاعدين نستخدم معاهم اسلوب الماركتينج ده، فهو اللي هو
1: شديد،
2: انت حترتاح لو عملت الحاجه دي. ف يعني نعمل شير لللايف، والحاجه الثانيه عشان الناس تبقى اكتر، تعملوا منشن لاصحابكم، تكتب اسمه عديل، تقول له تعالى حضر الليلة اللايف بيتكلم عن الموضوع ده مع إنجي وإنجي وترنيم، وفي نفس الوقت يعني ممكن تشاركونا بصباحكم كيف، يعني كده احكوا لنا، يعني احنا ذاتنا حنحكي لكم الصباح بتاعنا مشى كيف
1: والاسبوع بتاعنا مشى كيف. أيوة، والكلام ده كله كده. فاحنا طبعا يا جماعه حنتفاعل وكل حاجه، لكن طبعا في ناس مهمين جدا جدا جدا يا ترنيم، ما حابين ننساهم، ألا ولا هم ناس الساتلايت يا جماعة.
2: أيوة،
1: وناس الابليكيشن. فيا جماعة سوري، طبعا يا جماعة يعني احنا مبسوطين بكم جدا جدا يا ناس الساتلايت، لو مثلا أسرة بتسمعنا حاليا احنا مبسوطين جدا ان انتوا تسمعونا، او لو انت فرد قاعد تسمعنا مبسوطين جدا انك كده تسمعنا، لو انت راكب في العربية ومعاك زول جنبك مبسوطين جدا انك كده قاعد تسمعنا وانت راكب في العربية وزول جنبك، لو انت قاعد في الشغل براك يا صاحبي احنا برضو مبسوطين بك انك كده قاعد تسمعنا. المهم لكن يا جماعة طبعا يعني عشان احنا في الابليكيشن ما قاعدين نعرف نتواصل معاكم من خلال الابليكيشن، لانه بتسمعنا كده طوالي، وفي الستلايت نفس الحكاية، لكن طبعا الناس الستلايت عندهم ميزة ألا ولا هي إنه في رقم ظاهر قدامهم، الرقم ده يا جماعة ما من فرق، الرقم ده عشان شنو يا صاحبي؟ تقدر ترسل لنا في الواتساب تقول لنا يا أخي أنا معاكم حسي، أنا قاعد أسمع مثلا أو أي حاجة، أو تقول لنا انطباعك عن الحلقة اللي أنت تناقشوا كده مع بعض كأسرة مع بعضكم كده، حبابكم اللي في ما مشكلة تونسوا كده مع بعض، تعالوا رسولي وقول لي يا أخي مثلا الحلقة دي عجبتنا في كذا، إحنا وصلنا لي كذا، قعدنا نتكلم قلنا كذا، المهم أي حاجة، المهم برضو عاوزينك تتواصلوا معانا. وبالنسبة لناس الابليكيشن غايته يعني حلك كثير, يعني انت ما حلك حاجه واحده, حلك كذا حاجه, حلك عندك رقم واتساب ممكن ترسل لنا فيه, عندك سوشيال ميديا ممكن ترسل لنا فيها, عندك فيسبوك, عندك انستغرام, عندك تيك توك, عندك اي حاجه ممكن ترسل لنا فيها وتتواصل معنا. واكيد طبعا راديو سمر بنفس اللوجو بتاعنا بتاع الجبنه هتلقانا موجودين في اي منصه انت تتخيلها في بالك. المهم فبس
2: اعتقد يا جماعه كده ما قصرنا معاكم, كده سهلنا عليكم التواصل, فبعد كده ما فاضل لكم الا انتوا تخشوا
1: وترسلوا
2: لنا بس. يعني اللي بيسمع وما قادر يشوفنا من حقه يرسل لنا, فاحنا خدنا لك الرقم عشان تتواصل معنا, واللي بيشوفنا وبيسمعنا برضو من حقك انك انت تتواصل معنا وتعلق لنا وترسل لنا. ف يعني لو في زول عنده سؤال في النقاط اللي قلناها الفاتت دي, عنده اي استفسار, طوالي مرحب بك ومرحب بيكي. لكن كده يا شباب لازم برضو تشاركونا بأسبوعكم كان كيف, وصباحكم لحد الآن كيف, وبتسمعونا من وين. يعني هل انت بتسمعنا من داخل المكتب أم في الطريق إلى المكتب, أم لسه انت في السرير, ولا انت زمنك مقلوب فهسي عندك الدنيا بيبي الليل ويومك قاعد ينتهي. فالناس تكتب لنا تشاركنا وإحنا ذاتنا هنشاركهم. هاي إن جيتي صباحي كيف, أو الأسبوع الفات كان كيف؟ يعني
1: الأسبوع الفات
2: صدقيني الأسبوع الفات كان كويس
1: يا زولة.
2: لا يا زولة اعترفي قولي
1: ما كان كويس خالص خالص خالص صراحة. يعني في تروما كده حصلت معنا ناس تروما حصلت لنا دي مهم يعني. بس كان يوم كده في الشغل, يعني كان يوم طويل شديد شديد شديد,
2: كان يومين يا جماعة
1: أكشفه كان يومين هو ما كان يوم واحد. فبس فالموضوع عامل لنا تروما شوية كده, ولسه زول محتاج يتشفي من اليومين اللي كان بيمر بهم يعني في الشغل وكده. المهم لكن يعني يعني بعد كده الدنيا راقت إلى حد ما شديد, بس يعني الدنيا بقت أهدى شوية من نفس المستوى بتاع الليفل الوحش اللي احنا كنا فيه.
2: أي طبعا.
1: فالدنيا بقت أهدى شوية. بس عموما هو يعني الأسبوع ده برضو ضاغط يعني. فزول بيحاول إنه يستعد للأسبوع ده.
2: بس هو شهر 9 ده فاضل له كم كده يعني؟
1: يعني عيني هو شهر 9 ده
2: فاضل له يوم 20 ولا كم؟
1: 21
2: كويس صدقيني. قربنا شديد.
1: قربنا
2: يا سلام.
1: فبس فمهم يعني. لكن صراحة أنا اكتشفت نفسي اكتشفت في نفسي حاجة إنه أنا بالي طويل صدقيني. تخيلي إنه بالي طويل ونفسي طويل وبعرف يعني بحاول يعني إلى حد ما إنه مثلا ما تعصب شديد ما بعرف شنو حاجة زي كده يعني.
2: اكتشفتيها مع الضغطة طبعا الحياة دي خلاص يعني خايفة أكتب كيف هذا شوي
1: يعني ما عرف اكتشفتها أول بس اكتشفتها غايته بغض النظر اكتشفتها في ضغطة ولا في شنو بالضبط, بس يعني مهم اكتشفتها. ويعني
2: اكتشاف كويس صدقيني.
1: اي يعني
2: حاجة كويسة صدقيني. الدنيا دي بعض مرات بتدخلك في حتة كده بتخليك تكتشف ان انت على فكرة زولة كويسة يعني.
1: اي صدقيني. اهو انت يا ترين
2: يعني هو الأسبوع الفات طبعا كارثي برضو يا شباب, كان فيه كوارث كده. لكن الحاجة حلوة إنه الكوارث دي عشان حتطلع حاجة حلوة, يعني حتشوفوا حاجات جميلة شديد حنقول عليكم بعد شو. بس خلونا نكمل باقي أخبار يعني. ويعني كان في كمية من الضغط في الشغل, لكن في حاجة كويسة الناس اللي كانت معانا الأسبوع قبل الفات طبعا ده سبب كافي إنه إحنا ما طلعنا لايف الأسبوع الفات, إنه إحنا الأسبوع الفات ده كنا مضغوطين شديد. فأي زول اشتاق لنا يعني إحنا بنقول لك إنه إحنا كنا بس مشغولين ما بإرادتنا صدقوني, ما بيدنا يعني. موضوع طلع خارج عن السيطرة
1: خارج عن السيطرة
2: خارج عن السيطرة. فبس يلا كان في الشو كنت أقول شو تذكري الأسبوع طلعنا فيه ذاك اللي كان قبل الفات أنا كنت بعاني من مشكلة عدم النوم. أنا يا جماعة لي يومين قاعدة نوم كويس اتصلحت شديد بأمانة يعني. حسيت إنه احتمال كان عدم النوم من التفكير الزايد عن الحياة اللي كانت حتحصل, الكوارث اللي كانت حتحصل دي. فقلت احتمال يعني احتمال, ولسه حنكتشف يعني الأسبوع الجاي لو جيتكم وأنا نايمة كويس معناته فعلا الموضوع ده كان بس عشان كان في حياة كتير على أكتافنا. فلما نزلت كده شوية زول قدر يستوعب إنه ممكن ينوم عادي. فكويس يعني دي حاجة كويسة. موضوع النوم ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقول عليها حصلت كويسة إنه النوم ابتدى يتصلح, بقيت ما بساهر شديد يعني بقيت بعمل حسابي شوية. وتاني كان في شنو بس لكن أنا ليلة في المود أو لما صحيت كده كنت في المود بتاع ما عايز أتكلم كتير شديد يعني. ما قررت الحاجة. أنا النوع بصحى بتكلم طوالي ما عندي أي حاجة يعني الطاقة بتنزل مع الصحية طوالي. فمهم الليلة بتاع التاكسي جيت معودة كان يتكلم كتير وأنا كنت نظام ممكن ما نتكلم ممكن بليز يعني نو يعني خلاص كفاية يعني كل شوي يقول يا خش بي يا أخي ما تمشي بالبتاع ده يا أخي تزني لي أنا عارف الشارع لكن ما عايز أوصف فاهمة يعني يعني لما أتكلم معه كتير أنا بجد نفسي نصل من غير كلام كتير مع إنه هو كلامه كويس يعني يعني زو كويس وي شيء لكن ما في احتمال في ناس حاسة بي يعني في الحاجة دي لو في زو بيحس بي في الحاجة دي يقول لي يعني
1: يعني هو عينه يا جماعة عموما كده يعني إحنا زي ما أنتوا شايفين أنا كده الطاقة يعني فاهمين البطارية نازلة تحت شديد فزي ما أنتوا شايفين كده بالضبط يعني فمهم يعني فأنت لو أنت حاسس إنك بطاريتك نازلة فأنت ما براك يا صاحبي ولو أنت حاسس إنه بطاريتك عالية
2: أشحنا
1: الكلام بتاعنا ده ما ناجح معاك يا صاحبي قول لنا يا أخي عينه يا جماعة شدوا حيلكم شوية قول لنا يا أخي الحياة جميلة كيف تجوينج اتحمسوا والكلام ده كله كده يعني فاهمين فحمسونا معاكم أيوة. واحنا يعني يعني نشيل بعض نشيل أيوة. بعض
2: يعني احنا يا جماعه صدقوني جد انا متاكده اول ما نقرا تعليقاتكم هسه في تعليقات كثيره ظهرت
1: حنطير
2: السلام ايوه الطاقه حتتشحن فكثروا من التعليقات دي وشجعونا وحمسونا واحنا صدقوني حنرجع لكم الحماس ده حنديكم اليوم
1: حسي في الحلقه حتلقونا قمنا فوق
2: يا اخي كده اقرا اول تعليق طيب عشان نبتدي في الحماس
1: بشوي يا اخي بجد يا اخي بشوي ده زولنا شديد ولك زمن يا بشوي صراحه يعني ما كنت بشوف كومنتاتك ويعني الاسم ده اختفى كده فترة لكن مبسوط انك كده رجعت صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم شكرا لك كتير يا بشوي صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا جدا جدا ويعني ما تختفي يا بشوي كده كده تصل ما تتوصى اكيد حتشاركني برأيك فاحنا منتظرين رأيك يعني
2: نعم
1: خلال الحلقة يعني اسماعيل عبد الله بيقول صباحنا جميل ورائع يا سلام. سلام يا اسماعيل يا اخي ان شاء الله دائما كده صباحاتك جميلة ورائعة وكلها كده نشاط وحماس وكلام جميل ونتمنى ان احنا نكون اضافه كده حلوه لصباحك
2: كده يعني. كده نساله ذاته الليله المميز شنو في الصباح ده يا اسماعيل كده احكي لنا يعني في شنو المميز كده انت شايف ان دي حاجه حلوه فرصه جميله جديده مهم يعني ورينا كده الحاجه الجميله اللي حصلت شنو في صباحك ده
1: في مي اوكي مي
2: مجواك
1: مجواك بيقول صباح الخير عليكم يا حلوين صراحة احنا وصلنا مرحلة ما قادرين نسمع اصلا مش نكتب
2: حتى ما قادرين تسمعنا
1: ليه كده يا اخي
2: يا اخي ظل صريح يلا انت صريح شديد انت كيف كده
1: قال لك يلا صباح جميل زي طلتكم ودائما منورين ومبدعين تحية خاصة مني ليكم من فرنسا
2: عشان كده
1: لكن دقيقة ليه كده انت في فرنسا قاعد يعني مفروض انه مع الكرواسون كده والحاجات الجميلة دي تكون نفسك مفتوحة يا صاحبي
2: احتمال الفرنسيين علموا الصراحة الشديدة فاهمة انا ما حاجاملكم اصلا انا ذاتي ما قادر اسمع انت ما قادر تسمعنا ولا ما قادر تسمع الناس عشان يعني ولا كده انا بحرقنا زياده صح يا لو قالينا ما بقدر اسمعكم انتوا ذاتكم دي حتكون مشكله
1: لا لا عين اسمعني يعني عين خليك صريح ما مشكله بس ما شديد يعني يعني بالراحه يعني
2: بمناسبه حاسين بيه يا اخي حاسين بيه ما انا ذاتي كنت الصباح الليلة ما عايزه اسمع يعني زول في الشارع بيتكلم معي كتير كنت عايزه بس ماشي عندي هدف داير عامله وانتهينا على كده فيا ماي او ماي انا ما عارفه اقول اسم صح لكن يعني يعني ربنا يديك طاقة يا أخي تسمع وتتكلم وتتفاعل ولو أنت محتاج ترتاح يا أخي ارتاح طوالي ارتاح لكن إحنا برضو حابين إنك تشاركنا وتسمعنا وتتفاعل معانا لحد ما حلقة تنتهي
1: لكن على العموم يعني شنو يعني شكرا للصراحة يا أخي صدقني يعني ما يعني ما ما ما ما ما مناباها
2: قليلين من يكونون صريحين أيوة
1: أوكي مفيد بيقول صباح النور والسرور عليكم يا أخي يا مفيد صباح النور عليكم ومبسوطين بك جدا وطبعا يا مفيد هنا ده الزول بيخش هنا ده ما بيطلع ساي يا إما بيشاركنا بأسبوع وكان عامل كيف ويا إما بيدينا رأيه في الموضوع احنا لسه ما دخلنا في الموضوع طبعا لسه احنا قاعدين نبتدي لكن المهم يعني انت بتشاركنا برأيك أو بتورينا أسبوعك الفات لكن هو طبعا كلمة أو دي هتخليك تختار واحد من الاثنين فإحنا ما عاوزين نقول أو هتشاركنا بأسبوعك وحتكتب لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة احنا طماعين صراحة عاوزين يعني صح. تتكلم لنا كثير كده يا مفيد. فمهم ف فحبابه ألف ف... وكمان بنشجع كل زول بسمعنا حاليا انه يمنشن زول صاحبه او يرسل اللايف ده حس حاليا لزول ونتفاعل كلنا مع بعض.
2: نعم
1: اوكي. نبيل بيقول صباح الخير انجي وترنيم, يسعد صباحكم والتحيه للرادي سمر وكل القائمين عليه. يا نبيل يا اخي زولنا شديد يا اخي, وشكرا كثير للكومنت بتاعك, صباح النور عليك. وطبعا اكيد يعني عاوزينك تكمل معانا لغاية آخر الحلقة وتشاركنا برأيك في موضوع الليلة. أوكي. حسان داود بيقول صباح الخيرات أحلى راديو. يا سلام يا حسان يا أخي, شكرا لك كثير ولكلامك الجميل. وصباح النور عليك, ونتمنى أنه اللايف ده يكون لايف لذيذ وجميل. وطبعا أكيد منتظرين رأيك يا حسان, وإنت أكيد زول ما بتتوصل مع زولنا يعني أكيد ما بتتوصل. اوكي ممكن تقري كومنت
2: في مبارك مدني بيقول اسعد الله اوقاتكم. شكرا كثير لك يا مبارك, وربنا يسعد اوقاتك وكمان يسعد صباحك. وبرضه منتظرينك يا مبارك تشاركنا صباحك ماشي كيف, وتشاركنا كمان في موضوع الحلقه. ما تمشي بعيد, خليك معانا قريب. عندنا شخصيه مميزه, هي ما كتبت لحد الان او هو ما كتب لحد الان, لكن هو قاعد يحضرنا, عمو ناجي.
1: يا سلام عمو ناجي, منورنا يا عمو ناجي, منورنا شديد,
2: صدقني منورنا شديد, ومبسوطين بك جدا جدا جدا, وحقيقي يعني منور منور اللايف ومنورنا بكون انك انت بتسمعنا, بس دي حاجه بتفرحنا شديد. وكمان نفسنا تشاركنا كمان بيومك كيف, وكيف الفتره فاتت عدت, وشنو المميز الليله في الصباح ده. وكمان لو عايز تكتب لنا في موضوع حلقه طوالي اتفضل واكتب لنا في موضوع الحلقة. تحياتنا كمان لكل الأسرة والعيال الحلوين والزوجة خالته حليمة, بنحييكم كلكم. هبة حسن زولتنا شديد بتقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل جميلات راديو سمر. الشغف الجوان انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرت بينا, وبقينا ما عارفين ذاتنا عايزين شنو. معك حق يا هبة, يعني هبة دخلت لنا في الموضوع قلت لنا يعني الشغف الجوان ذاته انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرينا بها. نتفق يعني زوجاته ما عارف يقول شنو يا هبة في اللحظة لحظة الإدراك دي, لكن إحنا حقيقة عايزين يعني نتوسع كده في الموضوع شوية, أو نتكلم بصراحة عن الحاجات المرينا بها, ممكن تكون قدر شنو قستنا أو خلتنا ننسى أحلامنا وطموحاتنا وأهدافنا وكل الحاجات دي, وكيف ممكن نرجع عليها تاني. لأنه أعتقد معظمنا بفتش في الطريق للرجعة, يعني كلنا عايزين نعرف الرجعة هتكون عاملة كيف. فخليكي معانا قريب, وكمان أنت لو عندك حاجة عايزة تضيفيها في الموضوع ده يعني تفضلي طواري.
1: وأكيد حنرجع للكومنت ده لأنه دي نقطة أيوة. أساسية حنكون نتكلم فيها برضو في الحلقة. يعني
2: آيزك إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله, زميلكم آيزك إسماعيل تنبول من بورت سودان, حي فيليب مربع 3. حقيقي برامجكم في كل صباح قاعدة تكون مشوقة وداعمة للنفس.
1: يا سلام
2: جدا يا آيزك, حقيقي يعني أول شيء تحية خاصة لك ولكل الأهل في بورت سودان, ومبسوطين إن إحنا قادرين يعني كلنا كده كراديو نكون بندعم جوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية وكله. فكمان حابين نعرف أنت رأيك شنو في الموضوع بتاع الليلة, يعني لو أنت العنوان ده فهمته أكتب لنا طوالي رأيك فيه. أسبرين أسبرين بيقول لنا صباح الجمال والسعادة. وينك يا أسبرين؟ يعني بجد مفتقدينك جدا جدا جدا, ومنورنا جدا يا أسبرين, وأتمنى لك كمان صباح مليان طاقة كده ومليان حيوية. وأكيد يا أسبرين أنا متعودة إنه إحنا دائما نقرأ تعليقاتك في موضوع الحلقة, فمنتظرينك. كمان أمجد كودي بيقول لنا صباح الورد يا أحلى ناس. شكرا كثير لك يا أمجد, منورنا جدا, ويعني إحنا بنزداد حلاوة بحضوركم بصراحة وبتعليقاتكم. رهوة رهوت بتقول لنا good morning blessings, معاه كده كوباية جبنة وحركات. يعني شكرا كثير لك يا رهوة لتعليقك ومشاركتك, مبسوطين بك جدا, وكمان عايزين نعرف رأيك أكثر في موضوع الحلقة.
1: طبعا بمناسبة القهوة دي أكيد يا رهوة أنت رايقة طبعا. فالرواق ده إحنا عاوزين الرواق ده, وتقولي رأيك كده وتتكلمي معانا كده وتتونسي معانا. فالرواق ده كويس معانا شديد يعني فاهمة. فإحنا منتظرينك يا رهوة طبعا, وأكيد تكملي معانا الحلقة للنهاية.
2: أخونا إسماعيل بيقول لنا كل شيء تمام الحمد لله, الحمد لله. صدقني يا إسماعيل كونه إنه أنت قادر تحمد ربنا, وأكيد يعني ممكن تكون حاجات كلها ماشية تمام, بس أكيد في كمان حاجات كده بعض مرات شوية بتتعب الواحد أو بتضغط الواحد, وإنت ستيل قادر تحمد ربنا, فدي حاجة كويسة. بنشجعك إنك تكون دائما حامد وشاكر ربنا في كل الظروف, وخليك قريب معنا إسماعيل عشان إحنا هكون محتاجين نعرف رأيك أكتر في موضوع حلقة. ماي بيقول أنا دوانك يا حلوين.
1: يا سلام.
2: أوكي
1: أوكي
2: تشرفنا تشرفنا. أنا ما أعرف هل دوانك اللي أنا بعرفها ولا دوانك واحدة ثانية.
1: كذب تورينا.
2: أي
1: تورينا.
2: أنا تعبك ولا هاي يعني.
1: أي ورينا يعني.
2: أعتقد ذات دوانك ده اسم مشترك صح؟ ولا لا
1: مشترك بين ولد وبيت يعني.
2: أي ولا شنو؟
1: وضح لنا.
2: وضح. وضح احنا يعني غايته لو يعني تعبناك معلش, لكن يعني عشان بس نقدر نتعرف عليك اكتر. ماري توتو بتقول صباح النور للجميع, صباح بلدنا والجروب الجميل. شكرا كثير لك يا غالية, وكمان كل الراديو بحييك ومبسوط بيك وبصبح عليك, وحقيقي يعني منتظر انك تكتب لنا اكتر في موضوع الحلقة وتشاركينا. تقا بيقول غزالي الطاهر تقريبا هو عامل منشن لواحد. أدي حي أنا فهمتها.
1: يا سلام يا
2: يعني لو أنت عامل منشن بيكون ممتاز بنحييه, ولو أنت كاتب اسمك بتعرفنا بنفسك يعني برضو بنحييك ومبسوطين بيك جدا جدا جدا. أخونا فضل
1: أي ده غزال طاهر ده صاحبه.
2: أوكي عامل منشن صح. أوكي حلو شديد. فضل بيقول لنا صباح الخير والنور على أحلى حضور. في البداية كل التحية والتقدير للرائعين ترنيم وإنجي على هذه الإطلالة المميزة والطاقة الإيجابية, وألف تحية لكل أسرة راديو سمر. الصوت الصادق البلمنا وبيجمع كل السودانيين أينما كانوا. تحية خاصة جدا لكل المتابعين والمستمعين الأوفياء للبرنامج. أما بالنسبة لسؤال الحلقة العميق ليه بقينا ما عارفين إحنا عايزين شنو, الحقيقة نحن في زمن متسرع جدا, الخيارات فيه بقت كثيرة والضغوطات والأصوات الخارجية بقت أعلى من صوتنا الداخلي. كسرة الشتات بتخلي الإنسان يعيش طوال الوقت في حالة رد فعل للظروف, وبننسى نقعد مع نفسنا ونحدد شغفنا وأهدافنا حقيقية. الخوف من الاختيار الخاطئ أحيانا بينجينا وبيخلينا واقفين في نص الطريق. عشان نعرف نحن عايزين شنو محتاجين نهدد اللعب شوية, ننصت لصوتنا الداخلي, نبدأ بخطوات صغيرة بسيطة بتشبهنا نحن مش بتشبه توقعات الناس عننا. كل التوفيق لكم في هذه الحلقة الاستثنائية. الحب أولا وإنسانية دائما, فضل الله كجو. شكرا كثير لك يا فضل, كلامك كله on point, وبأمانة يعني أنت لمست نقاط كثيرة شديد ممكن أصلا إحنا كنا دايرين نتكلم فيها, ودي حاجة حلوة إنه في توارد خواطر وسماشو مهم يعني إحنا فاهمين بعض, فعايزين يعني التعليق ده كده نجيب فيه شوية.
1: وأكيد
2: أيوة وأكيد كل التعليقات التحت اللي لسه ما قريناها حنلحق ونقراها إن شاء الله. أنتوا استمروا تفاعلوا معنا, وممكن كمان تردوا على فضل توافقوه أو مثلا تضيفوا له حاجة أو مثلا تسألوه, فيعني الناس حتى من خلال التعليقات ممكن ترد على بعض عشان إحنا كلنا أسرة مع بعض. رأيك شنو في تعليق فضل يا إنجي؟
1: طبعا أكثر من رائع, ووقفتني شديد حتى ترد فعل لي. يعني بحس إنه عادة رد الفعل بيجي يعني لما أنت تكون بجد فعلا أنت بتتلقى حياة كثيرة شديد, يعني أنت عندك أوردرز كثيرة شديد بتلقاها في حياتك وخلال يومك. بتلقى أوردرز كثيرة شديد متطلبات, يعني مثلا أنا مفروض أعمل كده في الشغل, أنا مفروض أسوي كده في البيت مثلا, أنا مفروض أعمل كده مثلا مع أصحابي, أنا مفروض, فهي في أوردرز كثيرة جاياك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت ردت فعل, فأنت بترد على الحاجة دي بفعل معين, أو إذا كان بتاسك أنت بتعمله في الشغل, أو إذا كان بمرقب تمرقه مثلا مع أصحابك, إذا كان مرسال بتترسله للناس البيت أو بتعمل حاجة في البيت, فبترد على الحاجة دي بصورة ما. فللأمانة لو بقت الحياة كلها رد فعل هنا في وقت ده في مرحلة خطرة للأمانة, لأنه بجد بتخيل كده ولو لوهلة كده, أنا بقعد بفكر كده في الموضوع إنه لو بجد أنت بس بقيت عبارة عن رد فعل بس يعني ما حاجة تانية, يعني أنت ما في حاجة من يعني منك أنت حتة عاوز توصل لها أو حاجة بتعاين لها عموما. فللأسف الشديد دي كارثة, دي كارثة كبيرة. هو رد الفعل نفسه يعني انا ما ضده، لانه هو اصلا كل حاجه هتلقاها هي عباره عن فعل ورد فعل، فانت بتلقى نفسك انك انت ممكن يكون رد الفعل بتاعك هو عباره عن فعل اصلا. فالمهم، لكن لو بقت الحكايه بصوره عمياء زي الرجل الالي، هنا انت في الوقت ده انت في مرحله خطر للامانه، ودي بنوصل لها بسهوله بالمناسبه. يعني دي حاجه انا بحس انه احنا ممكن نوصل لمرحله فعلا اللي هو انك انت رجل الي ما بتفكر خالص، يعني انت بس بتعمل، انت بس بتتصرف، يعني تمشي وبتشوف وبتخوض حياة وبدون ما انت مثلا يكون ولو لوهلة انت مدرك انت قاعد تسوي شنو اصلا، او تستمتع باللحظة، او انك انت تكون مستوعب الاجواء نفسها، يعني مستوعب فكرة انك انت بتعمل الحاجة الفلانية حاليا. فاهمة؟ انا بركب في في في في في في لمبة في البيت مثلا، انا بركب في اللمبة حاليا، انا قاعد اعمل في الفعل ده. يلا ممكن تكون بتوصل لمرحلة انك انت ما مدرك انك انت قاعد تعمل في ده اصلا، انت بتعمله بس بصوره زي كانك انت رجل آلي فعلا. فاهمه؟ فللاسف الشديد يعني كثره الحياة اللي احنا بنلقاها في حياتنا، كثره الاوردرز اللي بنلقاها ممكن توصلنا للمرحله دي، يعني وتودينا للحته اللي احنا نكون بس رد فعل بصوره عمياء. يعني
2: بالضبط. وكمان الحته اللي كان بيقولها تقريبا فضل، انت برضو ذكرتيها، موضوع الفرد، مفروض أنا مفروض أعمل، أنا مفروض أسوي، أنا مفروض أقول، مفروض ما أعمل، مفروض. كلمة مفروض دي يعني ما تتصوري قد شو أنا في مرحلة من المراحل بتاعت حياتي زمان كده شوية ما كنا مراهقين، كان دي أكتر حاجة بتستفزني كلمة مفروض. أنا كنت بتعصب أول ما زول يقول لي مفروض، يعني في حديث عادي، يعني في حديث طبيعي، يعني ما قصة وهي لمانة. يلا أنا كنت ما بحب كلمة مفروض. ليه؟ لأنه بيتوقفك من التفكير. يعني ده المفروض، الليل المفروض، لا ما حنجاوب ليه المفروض يحصل كده، بس هو ده المفروض، ده المفروض. يا أخي الفرض منه؟ يعني عشان أنا أكون فاهمة، طيب الفرض منه عشان شنو؟ الهدف من الحاجة دي شنو؟ يلا من الآخر كده. فأعتقد إنه إحنا اتسستمنا، يعني معظمنا بطبيعة الحال، يعني بس كده إنه في حالة كده بس مفروضة، يعني بنخجل، يا إما إحنا بنخجل نسأل إنه ليه إحنا حاجة دي مفروضة علينا، أو خايفين من الحاجة دي، خايفين نسأل. أو ممكن حاجة ثالثة تماما، إحنا أصلا ما قاعدين نحس إنه دي حاجة غريبة. يعني ودي بالنسبة لي دي مشكلة، إنه كيف أنت ما حاسس إنه حاجة غريبة؟ يعني كيف ما حاسس إنه الفرض الكثير ده شيء مفروض يستوقفك؟ يعني أنت ليه ماشي كده بس بالمفروض، مفروض مفروض، يقول لك مفروض تعمل كده، مفروض ما تسوي كده، مفروض ما تلبس كده، مفروض ما تأكل كده، مفروض ليه ما؟ يعني لو حاجة دي علمية، كل العلماء دي عندهم أسباب. يعني كل حاجة بيقول لك مثلا أعملها ما تعملها، أكلها ما تأكلها، استخدمها بالطريقة دي ما تستخدمها بالطريقة دي، في أسباب. ودي حاجة كويسة عشان أنت ذاتك تفتش وتتعب وتسأل وكده وتتعلم. يعني المعلومات تضاف لك أكتر من أنه بس أنت مجرد حاجة الريبوت بيتحرك وبيشتغل بنفس أوامر. فلو هي حاجة أصلا ما عندها سبب، ما عندها سبب كافي جدا أنه يخليها تكون دي حاجة مفروضة، إذن دي ما مفروضة، دي ما مفروضة أصلا. أنت براك بس دير تقنع نفسك، ودير تقنع مخك، ودير تقنع كل الناس معك أنه الحاجة دي لازم تتم بالطريقة دي، بس لمجرد أنه ده كلامي، لمجرد انه ده ورثناه من الـ من الـ من من الثقافه الفلانيه، او من المجتمع، او من اهلنا. المهم يعني فاحنا بننفذ في حاجات بتخلينا نكون عباره عن ناس زي ما قلتي رد فعل، ما عندنا اي منطق، ولا بنحاول منطق الامور، وبنخجل لانه بنقول انه دي فلسفه. احنا طبعا بنخاف من كلمة فلسفة شديد. فأي زول بيقول ليه وعشان شنو والسبب وراها وكده، ده زول بنصنفه طوال زول مفلسف، زول يعني كده احنا ما بدنا نتكلم معه، كده تاع نظريات. فاحنا تاع النظريات ده كده خلونا لنا بالجنب، احنا ما حن بأمانة ما فاضين له هسه. يعني احنا دايرين زول السهلة، بمش معك بس بسرعة وخلاص انتهينا. فأنا احنا لو دايرين اجاوب يعني السؤال بتاع احنا ليه بقينا ما عارفين دايرين شنو، لانه احنا في حاجات كتير اتفرضت علينا، فانا ما حعرف انا دايره شنو اصلا. انا يعني انا دايره شنو دي ما حعرف اجاوب عليها. ولما اجي اجاوب عليها لاول مره للوهله الاولى، اول ما اسمع السؤال حاتذكر الحياه المفروضه، وما مخي ما حيجيب لي الحياه انا دايرها طوالي. فالموضوع ده حياخد مني وقت وفتره طويله جدا وتعب، انه انا شغل مخي انه كده افكر ليه ما نعمل كده وليه نعمل كده، ليه نبدل الحاجة دي بالحاجة دي، ليه نمشي في الطريق ده ما نمشي في الطريق ده. الموضوع ده حيكون يعني مجهد وداير طاقة وداير تفكير وداير تساؤلات وداير تفتيش وداير قعدات تقعد مع ده وتقعد مع ده وتستشير ده وما تستشير ده. فأنت ممكن تقول يا أخي أنا ما داير أضيع زمن وما داير أقعد أجتهد زيادة عن اللزوم، خلونا نمشي بالمفروض علينا ده والموضوع ينتهي على هنا. لكن السؤال يعني لينا كلنا يا شباب، هل إحنا فعلا دايرين نمشي بالمفروض علينا ده، ولا عايزين نتحرك ونفكر ونفتش ونتعب شوية عشان نقدر نصنع لنفسنا الحياة اللي احنا اصلا فعلا دايرين نعيشها، مش اللي اتفرضت علينا، مش اللي توارثناها كده بس، مش الحياة اللي بتجيك الحياة سهلة كده بس، ده النتيجة حتكون كده لو عملت كده. يعني نفكر مع بعض ونحاول نلقى حل ونشوف احنا ممكن نتحرك من وين اصلا. يعني
1: نتعرف في الجانب ده ترنيم بالذات، الجانب بتاع اللي هي الاحداث المفروضة علينا، لانه اللي اتفرض علينا ده اتفرض علينا في كل الجوانب. يعني مثلا الشغل لازم يكون كده، مثلا ده الشغل اصلا. يعني اي حاجه تانية مثلا لو انت عملتها ده ما شغل، الشغل هو الحياه، يعني حاجات كده معينه ده هو شغل يعتبر. ده ينفع تقول انك كده بتاخد منه قروش يعني، فما لكن حاجه تانية دي مثلا لعب، الحياه تانية مثلا ما تعتبر حاجه مستقره، ما بعرفش. المهم عندنا مبدئيا الحياه زي كده، يعني كده لازم تكون زول مستقر اكتر، شغلك مستقر اكتر، ما بعرفش شنو الكلام زي ده. فده جانب اللي هو الشغل المفروض يكون كده، مثلا الشكل، الاتيتيود، طريقه الكلام، طريقه الونسه، طريقه الحوار لازم تكون بالطريقه الفلانيه دي. يعني ما ينفع انك كده مثلا تتكلم مثلا بصيغه الاسئله كثير، مثلا ما تسال كثير يا ود الناس، إذا تسأل لي أصلا فاهمة. فعشان إحنا في جوانب كثيرة بقت فعلا مفروضة زي ما قلتي، فخلتنا نكون الكائنات اللي هي فعلا روبوت بتتلقى كثير بتاخد كثير. وللأسف الزول اللي بيخش في اللوازم بيلقى كثير، بيلقى أوردرز كثيرة من برا، فالمتطلبات اللي هو مفروض يعملها والالتزامات اللي عليه بتكون كثيرة شديد، وهو ما مستوعب ليه كل الالتزامات دي أصلا، بس هو دخل فيها، هو لقى نفسه فيها، لقى نفسه عايم في بحر بتاع التزامات، وكل حاجة بتطالبه بحاجة، ففي كمية بتاعت أوردرز. فبقى الإنسان الآلي اللي هو الحاجات دي كلها ما ينفع يقصر فيها برضو. يعني مثلا الزول اللي هو ما بيتكلم كثير ده تمام، بيقول أي حاجة بيعملها بيقول حاضر طبعا أي شيء تمام.
2: زول محبوب، محبوب
1: محبوب شديد طبعا، ده زول كده وغير كده ده خدوم والناس مطيع ومطيع ومربى وكل الكلام ده. فالمهم
2: طحني
1: انا جالس في راسي طبعا
2: مربى مربى
1: ايش بس الناس
2: ما تقول ده، ما لو حاسس
1: مستوى اعلى من الكلام اللي بقوله ده. المهم فبس فزول يعني فاهمه بيترسل بيعمل السبعة وزمتها فعلا، يطير لك السماء ينزل لك الواطة بكل التاسكات بيعملها، ما بيسأل ليه، ما بعرف لك شنو. طيب اقترح اقتراح، ما عنده اقتراح فاهمة، اقترح مثلا زول فلاني نو ما أنا قالوا ليه أعملها فخلاص أنا لازم أعملها فاهمة. فهو للأسف الزول الزي ده وصل لمرحلة بتاعت إنه بيلقى أوردرز كثيرة ولازم يدي رد فعل للأوردرز دي. لكن السؤال الحقيقي اللي بجد محتاج تجيب فيه حاليا، انا لو في المرحله دي اصلا، مرحله الرجل الالي اللي بيلقى اوردرز كثيره ولازم يتعامل معاها كلها، المرحله اللي انا وصلت لها باختياري ولا لا؟ وصلت لها بسبب انه انا اتفرض علي، ولا وصلت لها بانه انا اخترت كل الحاجات دي فعلا اختيار واعي، وانا يعني فعلا عاوز ده ومدرك لما انا اخترت كل حاجه من الحاجات دي. انا وصلت المرحله دي على اي اساس؟ انا وصلت على اساس اختياري انا الحر بكامل ارادتي بكامل وعيي بكامل فهمي، ولو وصلت لها لانه انا اتفرض علي. فدي المرحله اللي فيها بعد كده حتشوف تواجه نفسك انك كده تعرف تلقى حلول توصلك لانك كده تكون انسان عندك فعل. يعني حتى رد الفعل بتاعك تكون رد فعل بسبب انك انت عاوز تعمل الحاجه الفلانيه دي وتكون حاجه مؤثره، ما بس مجرد انه شيء انا بعمله خلاص واجب عليه وخلاص، لا انا بعمله وفيه تاثير بعد كده، لأن أنا عملته بوعي بإدراك بحب أنا فاهم أنا قاعدة أسوي في شنو.
2: أيوة.
1: أنا عملته بكده، أنا ما عملته بساي، لا أنا عملته بفهم ما مشيت اشتريت لي اي لمبة وخلاص وجيت غيرتها، لا مشيت اشتريت لمبة معينة انا فاهم انه دي مثلا دي هتعيش معي اكتر قروش اكتر شوية، لكن دي هتعيش معي اكتر وجيت ركبتها وبتاع.
2: زول عندك فهم، زول عندك فهم في الدنيا دي، ما ماشي ما ماشي ساي. يعني انا عندي فهم معين عايز اعيش به. المشكلة انه يا انجي لو انا اصلا ما اتربيت على الحاجة دي، او لو انا ما عودت نفسي، يعني ممكن اقول التربية دي خلاص حاجة حصلت. يعني اعتقد كل زول بيسمعنا حاليا خلاص يعني فات مرحلة التربية دي بكتير. لكن عندنا حاليا دور، ونحن عندنا حق على نفسنا برضو انه نحن برضو محتاجين يعني نتعب شوية نتعلم نفكر. التفكير دائما بحس انه هو يعني بيحل لنا حياة كتيرة شديد. يعني لما انا قاعد افكر واحلل الامور بأمانة ممكن اصل يعني للحل، حتى لو وصلت له بعد تعب بس انا حوصل له لأن أنا جربت أفكر. للأسف أن إحنا ما قاعدين نفكر، للأسف للأسف للأسف للأسف 10 مرات إنه إحنا ما قاعدين نفكر. إحنا بس ماشيين ساي، والعمر ده بجد قاعد يمشي. وبعد ما تجينا لحظة الإدراك بتجينا بعد 200
1: بعد زمن طويل،
2: بعد زمن طويل شديد، بعد ما نكون أوريدي إحنا غرقنا في كل المسؤوليات اللي اتفرضت علينا يعني بالشكل الواحد. أنت مفروض يكون شكلك كده خلاص، أنت داير تاني شنو؟ يعني أنت مفروض يكون حاليا عمرك كم؟ 30 سنة مفروض متزوج، عندك عيالك، بتمشي تشتغل موظف أو مدير، المهم بس بتمشي وبتجي، عندك التزامات على بيتك، على أهلك أمك وأبوك، على المجتمع بأنك أنت بتقدم الخدمة، وخلصنا على كده بس في صورة نمطية جدا. يعني ما بقول الالتزامات دي حاجة غلط، لا بالعكس هي حلوة شديد ولابد منها، ومن غيرها ما حنقدر أصلا نعيش. لكن هل أنا قاعد أعمل الحاجة دي بفهمي ولا عشان أنا أصلا يتفرض علي الموضوع ده؟ عشان ما نقع في حتة بتاعت إنه أنا ما عارف أسوي شنو، أنا ما عارف مفروض أنا أقوم بشنو، واجباتي هي شنو. وبمناسبة لو السؤال ده سألته لزول حيقول لك حياة المفروضة، ما حيقول لك اللي أنت دير تعمله شنو. يعني معظمنا للأسف قليلين مننا
1: صح.
2: قليلين مننا حيقول لك يا أخي يا إنجي أنت دير تعمله شنو، خليكي مني. يعني أنا جاي أنت جاي تستشيريني، أنا أرجع لك أنت السؤال، فكري أساعدك إنك أنت تفكري. على فكرة صعب إنك تتفكري ذاته، صعب يعني صعب شديد إنه أنا أقعد أفكر طيب أنا داير شنو، أنا كترني محتاجة
1: أكيد زور راغية ترني. على فكرة
2: الزول بيعمل
1: كده ده يقول لك يا أخي يعني يقول لك أمشي فكر، ده زور راغي عديل، ده ما في زول بيعمل كده.
2: بمناسبة يعني يلا ده بسيط، ده عدد العدد يعني كده في المجتمعات حقتنا بسيط، وفي نفس الوقت هو ذاته بيكون جرب المفروضات اللي اتفرضت عليه ودي، ولقى ان نهايتها ما احسن شيء، متعبه. فانا ما عايز الناس تكون ماشيه في نفس الطريق ده،
1: او انا عاوز الناس تمشي في نفس الطريق عشان ما اكون ماشيه برأي برضه
2: بصوت حاقد. يلا
1: ما بيجيب صديقة في الاثنين،
2: في الاثنين. لكن يا انجي ما بتحسي واعي لسه، ما وعى يعني ما وعى لحتة انه حياتي تدمرت. فده يعني ده لو ادرك انه حياته يعني لو ما تدمرت تدمرت دي كلمة كبيرة، بس يعني لو الحياة بتاعتي ما مشت بالطريقة اللي انا عايزة، فانا عايزة الناس برضو ما يمشوا في في في الطريقة كويس، دايرهم يعيشوا نفس المأساة. يعني ده زول كده، ده زول محتاج يتشفي، ودين ده زول تعب شديد ولما مرض يعني داير يمرض معه الناس. لكن الزول الطوالي ما بيفكر، الطوالي بس بيقول لك يا اخي ما مفروض تعملي كده، انت مثلا عمركم 26 المفروض تكوني تزوجتي، لو ما تزوجتي ذاته حاليا مفروض تفكيرك كله يكون عن الزواج بس. فهماني؟ يعني يلا يا انجي انت ما تزوجتي صح، يلا خلاص تفكري فكري في الموضوع، كل شيء حزين لك حزين لك حزين لك. انت لو ما عندك فكره وما عندك فهم انت قدرت تعملي شنو في الفتره دي، صدقيني دي حتكون برضو فكره شاغلك، مع انه في الاول دي ما كانت فكره شاغلك. ففي كومباينيشن كده بتاع التاثير، انا بتاثر بناس منو و بسمع كلام ناس منو، والمفروضات الالتزامات المفروض بيحملوك لها بالقوه طبعا، وانت بتحسي انه لا حلو الموضوع لذيذ هندم معي كل الناس، هاي شايف الناس دي كلها اتزوجت، هاي شايفهم كمان عندهم عيال، لا خلاص معناته فعلا دي انسب حاجه المفروض اعملها حاليا. في حين انه انت ممكن يكون عندك اصلا مشاكل كثيره شديد اصلا في انك تبني علاقه اصلا مبدئيا كده في فكره الزواج، انت زادك عندك مشكله مثلا، فالزول يكون عنده صح. مشكله في انه يبني علاقه، لكن الناس قالوا له تفوت الزوج، فدخل في المسؤوليه اللي هي ممكن تكون مدى الحياه، خلاص تاني انت ملزم انك تكون في الحاجه دي، ما ما ما فيها حزار يعني ما فيها رجعه لورا. فللاسف احنا محتاجين نجاوب على الحاجه دي، وللاسف احنا تاثرنا شديد شديد شديد شديد شديد، وبنستسهل بجد عدم التفكير. ده بيجي الشيء السهل السهل جدا جدا ان احنا يعني ما نفكر كتير كده. نشوف الشباب
1: كده. نرجع الى الكومنتات.
2: في ادم,
1: في ادم بيقول صباح الخير يا احلى ناس. يا ادم يا اخي مبسوطين بك جدا جدا جدا, وشكرا كثير للكومنت بتاعك الجميل. صباح النور عليك, وطبعا اكيد منتظرين رايك يا ادم, فما تكون مشيت بعيد, خليك قريب. وكمان شير اللايف ده مع اصحابك عشان كمان يكونوا هم بيخشوا معانا وبيشاركونا برايهم. في فارس محمود بيقول برنامج جميل وبيطرح اسئله نحن ما عارفين عايزين شنو.

0: اكيد طبعا، يعني ما ينفع تجينا كذا ذا وتمشي سايه نيه. قول لنا حاجه، اكتب لنا اي شيء، قول لنا رايك شنو في الموضوع. وطبعا اكيد كمان سلامنا للاهل، وان شاء الله كلهم طيبين وناس البيت كلهم طيبين. بجد يعني مبسوطين جدا.
1: نورت جدا يا ناجي، بجد منورنا جدا جدا، مبسوطين انك انت معانا، لان مبسوطه انه في ناس يعني بنعرفهم بصوره شخصيه، جو حضروا وسمعونا، بدي حاجه بتفرق معانا شديد.
0: آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة عليكم، هلا بيكم وحبابكم، ألف تحياتي لأسرة راديو سمر، بيكم عامرين ومنورين. يا آدم يا صدقني يا أخي، بيكم أنت ذاتك عامرة ومنورة، ومبسوطين أنك أنت معانا. وطبعا أكيد يا آدم حنكون دايرين لك آدم عندك كتير ما شاء الله. آدم بشير، آدم تاني في زول فوق
1: آدم، عندنا مستمعيننا معظمهم آدميين.
0: طيب خلاص آدم بشير، نقول تاني الاسم، الاسم بالوالد طوالي. منتظرينك طبعا اكيد، ويعني عاوزينك تكون معانا ومتفاعل معانا. غزال الطاهر ده المنشور جبال قال صباح الخير، كهربتنا قطعت.
1: معلش سوري
0: يا غزال، يا صدقني يا اخي يعني كده. طيب قول لنا اسمك منو عشان يعني يعني كده نتفاعل معاك دايركت باسمك يعني. مهم لك
1: خلاص
0: يعني
1: احنا عاملين لك برنامج في قطعت الكهرباء دي، قطعت الكهرباء عن مرات بيكون في عدم برنامج، فنحن برنامج يا غزالي.
0: اي من ونسك كده ده، وانت ذاتك ونسنا كده ورسل لنا
1: لحد ما الكهرباء تجي كده، تكون شنو قعدت ساعة ونص كده في ونسة يعني. ان شاء الله تجيكم بسرعة يعني.
0: اوكي مي اللي هي كان
1: دوانج
0: ايوه، قالت انا كنت ما قادره اسمع الفترات الفاتت عشان اموري ملخبطه شديد، بس نشكر ربنا الاسبوع ده شكله مختلف ومتفائله جدا، وكمان شوفتكم زاد الحماس. يا دوانج يا صدقيني يا اخي، يعني انا مبسوطه انه اول حاجه انه احنا يعني حاجة جميلة بالنسبة لك، وأزلنا لك حماسك للأسبوع ده وكذا، دي حاجة بتسعدنا جدا. وطبعا يعني الفترة بتاعت اللخبطة دي فاهمينا شديد، فاهمينا جدا صدقيني يا أختها، ما براكي غايته ما براكي عموما، فإحنا فاهمينك جدا. وإن شاء الله كذا يعني الأمور تتزبط وتعرفي تقدري ترتب أمورك أكثر. لكن طبعا احنا برضو منتظرين يا الأخت العزيزة، عاوزينك تشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة، وورينا اللي سمعتي وده رأيك فيه وشنو. اوكي في أمير بيقول هاي هلو جود مورنينج. جود مورنينج يا أمير يا أخي، ومبسوطين بك جدا. ويعني من هلو جود مورنينج دي كده يورينا انت قاعد وين، الحاصل شنو،
1: يتحدث الإنجليزية.
0: تحدث الإنجليزية فعلا. أوكي عايش كأني ميت، لا حول زود لو زمن صح.
1: طولت مننا جدا،
0: طولت مننا شديد يا أخي بجد. عايش كأني ميت كده يا ترنيم، هو ده نفسه كان كمسالي في ركشة صح، بعد كده قام غير عايش كأني ميت.
1: وأنا ما عارفة، لا لا ما قادرة صراحة.
0: أنت ما كنت يا هو كمسالي في ركشة، كمسالي في ركشة ده زود تاني، ولا ده هو أنت نفسك بس تغيرت الاسم ولا حصل شنو؟ فكده ورينا عشان بس ما عارفة، أنا ذاكرتي عندي فيها مشاكل، لكن قعدت زي بتذكر حاجة زي كده. مهم قعدت كده وريني كان كلامي ده غلط، قول لي غلط.
1: ولو قدرت تورينا اسمك الحقيقي بيكون كويس شديد، يعني لو قدرت تعمل حاجة دي حننبسط شديد صدقني.
0: اي صراحة ده حتكون حاجة جميلة. قال صباح الورد والياسمين يا حلوين، شكرا لك كثير يا أخي، وصباح النور عليك، ونتمنى أنه اللايف ذي يكون لايف لذيذ كده ده وجميل. وطبعا منتظرين أكيد نعرف اسمك، وبالإضافة لأنه نعرف رأيك برضو يعني. أوكي كوكو يا ترني، ممكن
1: كوكو بيقول لنا إحنا ما عارفين عايزين شنو، عشان إحنا أصلا ما فهمين نفسنا يعني. منطق
0: صح
1: يعني، إحنا يا كوكو معاه جدا جدا، إحنا الواحد ذاته ما فاهم هو ذاته منو داير شنو الدنيا، فالأمور جاطت يا كوكو بصراحة كده يعني. إحنا الشباب سرحنا شوية كده، أو سرحنا شديد للأسف، دخلنا في دوامة بتاعت حياة كثيرة شديد يعني. ممكن يكون الواحد كبر كده، لقى نفسه في حرب، لقى نفسه في ظروف صعبة، لقى أهله مثلا اتشتتوا، هو ذاته سافر، أو في كمية بتاعت حاجات. طبعا تأثير السوشيال ميديا برضو بيلعب دور كبير شديد في الحتة دي. أنا ما عارف أنا منوع، عشان أنا ما قاعد أقعد مع نفسي أصلاً. أنا قاعد بس بسمع في الناس، بحضر في الناس، بزور ده بمشي ده، بضيع وقتي في الـ في الـ في, الـ في الكلام الكتير، ونسيت إنه أنا برضو محتاج أقعد وأفكر وأشوف أنا منو وداير شنو. فأعتقد يا كوكو سؤالك ده يعني لو إحنا قدرنا نجاوب عليه، الواحد قدر يعرف نفسه منو، شخصيته هي شنو. بالمناسبة أي زول لو قاعد مع نفسه حيكتشف إنه في جوانب حلوة شديد فيه، بس ندي نفسنا فرصة، ندي نفسنا فرصة ونقعد وما نظلم نفسنا يا شباب، عشان نقدر نطلع بحاجة مفيدة يعني. حافظ ود الجبل بيقول أحلى ناس، صباح الخير عليكم أسرة راديو سمر. شكرا كتير لك يا حافظ، منورنا الدين.

0: جدا. وكمان انا ما اعرف هل حافظ ود الجبل ده قبل كده علق لنا في اللايف بتاعنا ولا لا.
1: الاسم رايح اسوي جديد عليه برضو.
0: ايوه
1: ما هو غايه لو انت لاول مره تكون معانا في اللايف قول لنا انا اول مره اكون معاكم. لو ما اول مره قول لنا مثلا انا كنت حضرت معاكم قبل كده وذكرنا يعني. المهم لو اول مره لو ما اول مره على العموم احنا محتاجين انه
0: نرحب به،
1: نرحب به.
0: احنا بنرحب باي زول يا جماعه جديد بصفقه. فاي زول جديد اول مره يحضرنا يقول لنا يا جماعه انا اسمي كذا وانا اول مره احضر لكم، تمام؟ حنكون مبسوطين شديد لو انتم عملتوا حاجه دي. امير عيد بيقول لنا اليوم جديد، شنو طولنا ما تلاقينا، لكن كيفكم كلكم في الاستوديو؟ احنا كلنا كويسين يا امير، مبسوطين جدا جدا انك انت تسال من كل الناس اللي في الاستوديو. احنا كويسين ومنتظرين كمان يعني نعرف رايك في موضوع الحلقه.
1: دوان قالت أنا دوان اللي بتعرفوها ذاتها، وميمي وفوجي اللي كنت معاكم وكانت تطلع معانا في حلقات. يا دوان يا صديقي منورانا جدا جدا جدا، ومبسوطين انك انت يعني بتحضرينا وكذا. طمنينا على البنوتات الجميلات ديل، ورينا اخبارهم شنو، مشتاقين لهم شديد صراحه. حقيقي يعني سلامنا لهم كلهم، ونتمنى ان هم يكونوا حاليا كمان بيسمعونا. وطبعا البنات كبروا جديد اصلا، فحاسه قادره اتخيل ان هم حيكونوا كبروا. أيوة. بزياده يعني
0: مبسوطين ان كمان يا دوانج يعني رغم الضغط ورغم الحياه الكثيره دي انت ستيل بتسمعينا وبتحضرينا وكمان بتشاركينا، كمان منتظرين انك لسه تشاركينا في موضوع الحلقه وما تمشي بعيد. سلمي لنا كل على البنات كلهم. ابو القاسم بيقول لنا يسعد صباحكم بخير يا استاذه ترميم. انا لقيت ترميم، ما مشكله غايت انا هعتبرها غلطه في الكيبورد يا ابو القاسم.
1: هي اكيد في الكيبورد طبعا.
0: يا صدقيني ممكن عادي يكون قايلني ترميم.
1: لا لا مستحيل،
0: صدقيني ما مستحيل. في ناس ممكن يقولوا ايوه لانه اسمي ده يعني قاعد يتلعب عليه كثير، ترميم تمرين. ترنيم
1: تسنيم ما اعرف ليش
0: ترنيم خلاص.
1: يا ابو نون القاسم ما ميم.
0: يعني صباح الخير يا ابو القاسم، منورنا جدا ويعني منتظرين رايك كمان في موضوع الحلقه. غزال الطاهر بيقول صاحبي عامل منشن تليفونه عايز يطفي في
1: فحب
0: شيء. اوكي
1: يا زلمه باص لي علي صوتي
0: ده نفس الزول الكهرباء مقاطعه.
1: يلا مع يلا هو شكله شنو قال له يا مان.
0: ايوه ده هو اي ده هو
1: اي ده ما هو ذاته.
0: ايوه ايوه صح
1: يا اخي، لكن صدقني يا اخي صاحبك ده يا اخي يعني كل يا اخي يا ترنيم يا اخي
0: ندين تحيه لغزالي وصاحبه، واتمنى لكم يا جماعه كهرباء تجيكم بسرعه وتنقذكم من المشاكل دي.
1: لكن يعني شو حتى لو جات يا جماعه ما تخونونا يعني. يعني اي الفرحه دي مرات بتدي حماس كده، بس اسمعونا يعني كملوا معانا للنهايه.
0: اسبرين بيقول لنا الموضوع جميل كالعاده، يعني ليه بقينا ما عارفين احنا عايزين شنو؟ يمكن او ممكن لاننا قضينا وقت طويل بنحاول نكون بالصوره اللي بيرسمها لنا الناس لحد ما نسينا نسال نفسنا احنا عايزين شنو بجد. احيانا المشكله ما اننا ما عارفين عايزين شنو، المشكله اننا خايفين نختار الحاجه اللي بتشبهنا ونترك الحاجه اللي بترضي الاخرين. يمكن محتاجين نهدى شوية عشان نسمع صوتنا وسط كل الأصوات.
1: يعني صديقة أسبرين يعني احترمتك.
0: صح
1: يا احترمتك صح شديد. صدقني احترمتك احترام.
0: يعني اتعرف يا إنجي موضوع الخوف ده كمان ده موضوع تاني. يعني هو قال إنه إحنا خايفين نختار الحياة بتشبهنا ونخلي الحاجات اللي بتكيفهم بترضيهم بتبسطهم بتحسسهم بأنه هم فخورين بينا. صح. فأعتقد
1: دي حتى جانب من المتعة بتاع بالزبط. الرضا الناس ده دي متعة على فكرة،
0: متعة وراحة. يعني انت تخيلي انك انت الناس طوالي بيشكروك، طوالي بيقولوا بيطبلوا لك يعني، وطوالي متكيفين منك ورافعينك فوق لانك انت ماشية بمزاجهم. لكن لما تقول يا جماعة كيف بس معلش دقيقة مع احترامي لكم وبجد يكون بكل احترام وحب، انا ما عايز الحاجه دي، انا اكتشفت ان انا لاقي نفسي في حته تانية. لا لا معلش سوري انت يعني كده سقطتي من نظرنا، انت زوله ما عندك هدف، انت زوله بتغير رايك كل شويه، انت زوله فاشله، انت حتفشلي حتى لو ما فاشله انت حتفشلي في الحياه اللي انت ماشي تسويها دي، وانت اصلا راسك قوي. كميه يعني كميه كميه كميه كميه من الالقاب ومن يعني الحياه اللي بتتقال وانس منك انت تختار طريقك بتلقى انه في رفض. كده نتكلم في الحته دي, نتكلم في الحته دي ونتكلم في حته انه لو انا واصلت حتى في الحاجه دي النتيجه ممكن تكون, لو انا واصلت في احنا تكلمنا اوريدي في الحته بتاعت لو انا واصلت بكلام الناس ما حوصل لشيء, لكن لو تكلمنا برضو في الحته دي عشان نعرف نقدر نتخيل او نرسم خط واضح لانه انا لو عملت حاجه في راسي النتيجه ممكن تكون شكلها كيف.
1: بتعرف الريم في دائما الشخصيه اللي هي في الاسره الزول ما سمع كلام الناس وعمل في راسه وممكن يكون نجح مثلا سافر, فنفترض سافر عادي مشى خلى الناس دي كلهم خلى اهله مع فليكشن ومشى اذا عارف الكلام يلا بيبقى عنه شنو الكلام بيبقى عنه ما حيقولوا انه حاجه العمل دي حاجه كويسه, حيرجع تاني ويقولوا يا اخي انه يا اخي الزول ده يعني يا هم سوى في راسه طبعا اي طبعا يعني اي كويس مشى عمل له شنو سوى وكذا, لكن يعني
0: برضو لو كان سمع كلامنا
1: حسي لو كان سمع كلامنا ما كان حيكون حسي قاعد معانا بدل ما هو كان قاعد هناك في البلد ديك برا, ومثلا حصل مثلا فنفترض 40 وما تزوج يلا عاد حسي ما تزوج حسي كان يتزوج وكان عايش وهندلوا البيت ما بيتنا ده مع كبير حسي كان حيشيل الجزئية دي وحيسكن هو ومرته وعنده أولاده وتمام وهندلوا الشغل بتاعنا ما عندنا شغل هنا في البلد دي, ويعني فاهمة اللي هو صح. التفكير زي ده, فأنت حتلقى نفسك إنك أنت قايمة في بيت شنف نجاح زول تاني بس لمجرد انه الزول التاني ده مثلا
0: سابهم
1: او المهم انت قاعد في مجتمع عموما حتى لو ما بيتكم كده ممكن يكون بيتكم ده حاجة كويسة, لكن مثلا دائرة تاني من دوائرك القريبة هي بالمنظر ده وللأسف دي حاجة في مجتمعنا وحاجة يعني عندنا الحق المشروع ده اللي احنا شرعناه لنفسنا فاهمة انه احنا نعمل الحاجة دي اصلا, ففي حين انه زول نفسه يعني انت بتكون انت في جواك اصلا انت خايف من الجرأة نفسها, يعني اصلا بينك وبين نفسك ساي انت خايف من الموضوع ينجح يفشل ما بعرف لك شنو, فانت كل اللي انت عاوزه كلام طيب يا اخ ما داير حاجة اصلا, يعني انت ممكن ذات ما داير ناس يمشوا معاك الخطوات دي ما بالضرورة تمشوا معاي الخطوات دي خلونا بمشي براي, لكن بس قولي كلام كويس انت ذا كل اللي انت دايره اصلا من الحياة, وداير انه زول يكون مصدق فيك ومؤمن بك انه يا اخي انت whatever انت عملت شنو يا مان انا معاك انا في ظهرك
0: وفخورين بك
1: ما يعني مشكلة ما آي. مشكلة فاهمة, فانت عاوز ده وكل زول محتاج للحتة دي, بس لما انت تلقى الحتة دي مفقودة وما لاقية ما حتحبط فاهمة حتحبط حتكون حاسة نفسك انك انت ما قادر تتحرك ما قادر تمشي ما عاوز تسوي خطوة باي شكل من الاشكال, لانك انت عاوز برضو الناس دي بيهموك وانت بتحبهم ومهمين يكونوا في حياتك ما عاوز تفقدهم ما عاوز تخسرهم فانا عاوز اسمعهم, فللأسف الشديد الحتة دي حتة حقيقية جدا فاهمة اللي هو انت ما عاوز يعني ما عاوز الحاجة انت تبسطك وبترضيك وبتريحك وكل الكلام ده عشان بس الناس التانية تكون مرتاحة, وللأسف كمان احنا برضو فهمونا مفهوم غلط عن التضحية يا ترنيم, يعني احنا فهمنا التضحية بصورة غلط شديد يعني فاهمنا انه يا اخي التضحية دي انك انت تتنازل عن حاجاتك وعن هدفك وعن حلمك وعن رؤيتك, يعني ممكن كلمة حلم دي تكون بالنسبة لناس كتار يا اخي تتكلموا في كلام بتاع تلفزيونات شديد رؤية نسميها رؤية تمام, ودي الأصحة أصلا يعني اللي أنا بقول عليها إنه هي دي الكلمة الصحيحة بجد, إنك أنت زول عندك رؤية في الحياة تتنازل عن رؤيتك للحياة عشان رؤية ناس تانية تكون بتتحقق في حياتك, فللأسف دي
0: هنا الموضوع بيختلف هنا أيوة. الموضوع حيبقى إنه أنا بقيت ما عندي طريق أصلا أنا ماشي فيه وأنا ماشي مع الناس كدا. الليلة ده حيسوقني في طريق وأنا بمشي معه وحقول إنه أنا ضحيت, لا معليش ما في زول قال لك ضحي ما في زول قال لك اعمل دي وما في زوج قال لك دي اسمها تضحيه اصلا مبدئيا زي ما انت قلتي ده تعريف غلط
1: للتضحيه
0: يعني انا اضحي دي انا اتنازل من حاجه ما حتغير فيني انا اوكي انا عشان بحبك وعشان انت عندك حاجه معينه عايز تصليها انا ممكن مثلا اجل حاجه انا دايره اعملها وحاعمل لك او حادعمك حقيف معاك لحد ما انا اقدر, لان دي العلاقات الصحيحه اصلا المفروض تتبني على كده انه انا اصلا لما اكون في علاقه سليمه وصحيحه وصحيه انا اللي بقدم لك وبتوقع انه انت برضو ممكن تكون بتقدم لي, مش انه اخذ وعطاء ومصلحه والكلام الكثير ده لا ابدا, هي فيها يعني في حاجه بتفصل بين انه انا في علاقه لمجرد المصلحه بتاعتي تمشي او في علاقه تانية ان احنا الاثنين فاهمين بعض فاهمين اهدافنا ده عنده رؤيه وانا عندي رؤيه بنشترك في بعض الحاجات بس في حاجات تانية لا كل واحد فينا حيعمل سبورت للتاني وبس ما حيكون داخل في الموضوع. يعني أنا ممكن ما أخش معك في موضوعك ده لكن أنا will support you، والعكس صحيح. فإحنا محتاجين برضو نصلح الحتة دي، نصلح الحتة دي إنه أنا التأثير اللي هتأثره يعني من الناس اللي حواليني برضو ما هأبني عليه حاجات كثيرة شديد، ما هأبني عليه أهدافي وأحلامي ورؤيتي no. يعني أنا هتأثر وده طبيعي إن إحنا هنتأثر ببعض، لكن ما هو ده حيشكل أهدافي. يعني أنا ما هأكل الدرجة دي، ما عندي حدود، ما للدرجة يعني ما للدرجة دي يعني ما ممكن ذاته كده الدنيا حتبوظ مننا شديد. فحنبتدي حنكون إحنا خايفين، أنا خايفة أكسر يعني قلب أمي، أنا خايفة لو مثلا، وفي حين إنه تلقى الزول ده أصلا فكرته وهدفه سليمة، سليمة 100%، وهو اختار حاجة عشان دي حاجة بتشبهه. يعني يا جماعة يعني بأمانة إحنا قاعدين ننسى شديد إن الحياة دي حياتك، يعني دي أنت القصة، يعني أنت البطل في حياتك دي. يعني أنت الناس قاعد تخش في الأمور شديد. يعني أنا قاعد أنسى إنه يا أخي دي حياتي أنا، وما فيها أي نوع من الأنانية لو أنا اخترت الطريق اللي أنا عايز أمشي فيه. لكن إحنا برضو فاهمين أنانية غلط، وفاهمين إنه لو أنت اخترت الحاجة، لو أنت اخترت تمشي في طريقك أنت أنانية شديد، في حين إنه لا، ما في أي أنانية في الموضوع. أنا بس أدركت إنه أنا كترين ممكن أنجح في الطريق ده، والطريق ده قاعد يأذيني. ممكن تتحمل الأذى والوجع وتتحمل أي شيء عشان بس الناس ما يقولوا عليكي خالفتي رأي أهلك، خالفتي رأي المجتمع، خالفتي نظرتهم، خالفتي. بنخاف من الحاجة دي شديد، وبننسى إنه نحنا عندنا حياتنا. وفي حاجة كمان نظيفة، لو أنا شفت قصة الزول للنهاية بعد فترة، طبعا بعد تعب ومرمطة وقوم وقعدة، إن الزول ده يا جماعة قرر إنه مثلا يمشي في الطريق اللي هو دايره في الفترة الأولى، الزول ده لو ما متمسك شديد بهدفه وما عارف هو داير يعمل شنو فعلا، حيسيبه، لأنه كده كده حتواجهك تحديات. نكون صريحين، كمية من الناس طلعوا برا الصندوق في الأول، وقعوا وحس إنه لا نزل شكلهم كلامهم صح، فأنا خير أرجع للصندوق حرفين. تاني، وما في داعي أتفلسف كتير، وما في داعي أعمل قوم وقعدة، خلينا نمشي زي ما الناس دي ماشية. في زول تاني لا، عارف هو داير شنو، ومن كترة ما هو عارف ومؤمن بالحاجة اللي هو دايرة بيقدر يوصل للنهاية. فلما يوصل للنهاية أنا إحنا تعالي شوف إحنا بنقول شنو، هنقول إنه واو بجد أنت زول رهيب، وبنرفع عليك فوق. ليه؟ لأنه هو الزول ده تمسك. فأنت بتلقي إنه الناس ديل هم ذاتهم ما عارفين نفسهم، يعني ليه كانوا رافضين الطريق اللي انت كنت قادر تمشي فيه ده، هم بس لمجرد ان هم ذاتهم خايفين عليكي، او مثلا لانه هم ما متعودين. فاحنا المألوف ده بنحبه وبنرتاح فيه ودايرينه دايما. ولو انا بحب ولدي وبنتي وكل الناس اللي معايا في دائرتي، انا حكون عايزاهم يمشوا في المألوف، لانه انا ضامنه لهم النجاح، ضامنه لهم الطريق مبدئيا انه نهايته حتكون خير. لكن لما نقول للزول الثاني لا ما تمشي وبتاعه ويعاند ويمشي وينجح، ممكن عشان أنا أصلا من جواي يعني نيتي صافية اتجاهه وكويسة، فحتلقي إنه زول ده شجعه. فالحاجة حنطلع بها من الحتة دي إنه لو أنت سمعت كلام الناس، لو ما سمعت كلام الناس أنت كده كده يعني لازم تركز في نفسك. يعني لو أنت أسمع كلامهم، أسألهم، شاركهم، أفهمهم. أفهمهم دي مهمة شديد، إنه مش أنا هسمع كلامك هطبق، لك محتاجة أفهم أنت بتقول كده لشنو. دي ما فيها أي غلط، انت حتفهمني وانا حفهمك، يعني انت حتشرحي وانا حفهمك. ما حتشرح لي حتقول لي بس كده وما كده، انا كشاب ما كشاب عندي هدف، انا ما استفدت شيء من كلامك ده، انا محتاج افهم. فالحاجه مهمه انه انا اكون فاهمه ليه الناس دي قالوا عني كده، او ليه الناس دي دايرين نمشي في الطريق ده، وليه انا ما عايز اسمع كلامهم، او ليه انا عايز اسمع. يعني دائما كلمه ليه ليه ليه ليه دي لو اتخطت وتجاوب عليها، اعتقد كده احنا هنكون وصلنا لنص المشوار بتاع انه انا عايز اعمل شنو، واكتشفت أنا بنفع وين وما بنفع وين والكلام ده. فهو مشكلتنا يا إما أنا محتارة، وفي فرق بين أنه أنا محتارة وفرق بين أنه أنا خايفة. محتارة دي أنا لسه ما اكتشفت الطريق، يعني أنا محتارة، أنا ما عارفة أنا عايزة شنو، فأوكي إحنا نقعد نسأل نفتش وكده. خايفة دي ممكن تكوني عارفة أنت عايز تمشي وين، لكن أنت خايفة من كلام الناس، خايفة من الفشل، خايفة يجي يقولوا لك يا أخي نحن ما قلنا لك زمانك الحاجة دي ما بتنجح. نظام حسي بالندم، حسي بالندم دي طبعا يعني ما في زول بيكون عايز يحس بالندم مبدئيا كده. ولو حسيت بالندم هتكون بعد كده عايز تكون في السيف سايد، تسمع كلام الناس عشان بس ما تندم. يعني
1: طبعا بمناسبة الحيث بتاعت انه دي حياتك دي، ذكرت المثل اللي كان قالوا يعني كذا في الكتاب المقدس بتاع الغني لقى نفسه في النهاية إنه هو نهايته كانت في الجحيم. فكان بيقول يا أخي خلي, كان بيقول يعني لربنا إنه خلي بس عبدك يعني بس يبل يعني بس بيطرف صباعه بس إنه يديني موية.
0: أيوة.
1: فبس بس يبل طرف صباعه بس يعني بيريقي لأنه حتة هنا صعبة. فكان قال له إنه يا أخي إنه هو في مكان وإنت في مكان فما حيعرف إنه يعمل كده معك. فقام قال له خلاص طيب وري أولادي إنه ما يعملوا نفس الحاجة أنا كنت قاعد أعملها عشان ما يجوا نفس المكان قاعد أنا حاليا قاعد فيه. فقام قال له أولادك ديل حتكون دي حياتهم براهم وإنت يعني أنت عملته حاجة وأولادك اللي حيعملوا دي حاجة تانية بعد كده حيكون نتيجتها حاجة تانية. فللأمانة دي بتوري, دي بتوضح أصلا إنه أي واحد فينا وربنا ده قصده اصلا من حياه كل واحد فينا انه اصلا انت في قصد من حياتك انت بصوره شخصيه
0: بالظبط.
1: يعني انت حياتك اصلا ما مربوطه باهلك, يعني ناس بيتكم ديل ما هم مثلا بيودوك مثلا فنفترض الجنه ولا النار مثلا, يعني هم ذاتهم ما عندهم دخل في مصيرك الابدي حيكون عامل كيف. انت حياتك دي هي حياتك, انت عندك رؤيتك, عندك الحاجات في هدف من حياتك صح. في حياة انت مفروض تحقيقها في الدنيا, في حياه انت في الشغل اللي ربنا عاوز يعمله بيك اصلا في في, في الحياه. فأنت محتاج تزح شوية كده من كلام إنه مفروض وما مفروض والكلام ده, ومحتاج تعرف بجد بجد أنت الهدف من حياتك شنو, السبب من وجودك شنو, السبب إنك كده قاعد تشتغل الشغل ده شنو أصلا, السبب إنه الدائرة دي أصلا في حياتك ليه, ليه أنت في الوضع ده, ليه أنت سوداني أصلا, ليه أنت مثلا حتى لو مثلا في ناس ما سوداني بيسمعونا, أنت ليه الجنسية الفلانية دي, أنت ليه في الأسرة دي, ليه في الوضع المادي ده, ليه أنت في المنطقة دي, دي كلها في فكرة, في فكرة منها دي كلها عشان تشكل فيك حاجة معينة. ليه أنت عندك مثلا الفكرة المعينة وحاسس نفسك أنك أنت موهوب في الحاجة دي, ليه عندك الموهبة دي أصلا عشان تعمل بها شنو. فدي كلها هي مسؤولية بصورة بحتة حقتك أنت لأنه دي حياتك أنت. فلو بأي شكل من الأشكال قلت أنه أنا أدير أرمي المسؤولية على زول تاني عشان بعد كده بقيت ألوم زول تاني, نو يا صاحبي ما حتلوم زول تاني لأنه دي حياتك أنت, دي اختيارك أنت. فللأمانة ما بنقول إنه يكلم الناس شيلوا وارميوا, لا لا في النهاية أنت ما عايش براك في الدنيا دي, أنت معاك عندك أهلك بيحبوك وعندك علاقات في حياتك دي مهمة برضو, بس مهم إنك أنت تعرف تقول 200 لأ وتعرف تقول 200 آي, تعرف 200 توافق 200 ترفض, ده مهم, ده مهم إنك أنت تعرف تعمل ده. ده ما معناته إنك بتقلل الاحترام ولا إنك أنت بتقطع علاقتك بيهم, لكنك انت تعرف تقول لا واي عشان دي حياتك انت فعلا وكل اختيار مسؤوليتك انت ما مسؤولية زول تاني. وفي حاجة تانية يا ترنيم, بحس انه احنا بنخاف جدا من الاختيار الغلط فبنحب فكرة انه فعلا نرمي الحياة دي لزول تاني. يعني الزواج مثلا, انا اختار مثلا زول معين اتزوجه وبعدين ها كان طلع الزول ده مثلا كعب يجوا أهلي يقول لي يا أخي ما قلنا لك يا أخوذ عمك يا
0: ما بنخاف من تحمل المسؤولية للأسف.
1: بنخاف من تحمل دي المصيبة يا
0: أنا خايفة أتحمل. يعني أنت لو اخترتها وإحنا دائما يعني يا شباب بجد إحنا بنشجع إنه زول دائما الاختيارات دي يعني هو اللي اختاره, الاستشارة مهمة ونسأل الناس أكبر مننا مهم شديد نسمع كلامهم ونفهم نظرتهم البعيدة وكده. اختار أنت في النهاية, أنت محتاج تختار واختيارك ده أربطه بالمسؤولية طوالي. نجح انت مسؤول عن حاجة دي, ما نجح انت مسؤول عن حاجة دي, لانه دائما بنخاف من الندم. ف دائما يعني انا كان عندي الحته دي ان انا خايفه اندم لحد ما اكتشفت انه الندم ده هو شنو اصلا. يعني انا ليه اندم على حاجه انا عملتها؟ يعني الدنيا دي فيها شنو مستاهله قدر ده؟ يعني مستاهله قدر ده اقعد اعذب في نفسي وتاني بضمير وندم ليه القصه الطويله دي؟ كل الناس دي غلطت, حتى ماما وبابا انا شايفاهم ناس رهيبين وكويسين برضو كان في اختيارات ليهم هم ذاتهم يتأذوا منا, لكن تحمل المسؤوليه ده المهم. يعني انا لو ما تحملت مسؤوليه غلطي ده وتعاملت معاه بصوره سليمه انا تاني لا يمكن اعرف نهائي اختار, ما عارف اختار حتى الاختيار الصح عنده قدام وشي وقاعد ليه في صح. انا حقول ما عايز اختار, تعالوا اختاروا لي انتوا عشان جاتني تروما من من من اختياراتي. الزول بس يكون عارف نفسه هو عايز شنو ومسؤول. لو تعلمنا المسؤوليه دي خلاص تاني اعتقد ما في ما في ما في حاجه حتكون فيها مشكله. يعني
1: عندنا الزنجي زنجي بيقول صباح الخير الاسره راضي سمر البيت الكبير, صباحكم محبه وتفاؤل وافكار جميله. لاننا احيانا لا نفقد الرغبه بل وضوح الرغبه, كسره الضغوط وتوقعات الناس والخوف من المستقبل تجعل الانسان يعيش بين ما يريد فعلا وما يطلب منه وما يطلب منه أن يريده. والأصعب ليس أن لا تعرف ماذا تريد، بل أن تعيش سنوات في طريق لم تختاره أنت. الحل أسأل نفسك بهدوء، لو لم يهتم أحد برأيي ولم أخف من الفشل ماذا كنت سأختار؟ أسبوعي كان مليان بالإنجازات في الشغل والحمد لله، الأمور كانت ماشية بصورة ممتازة، ودخل يعني أبدأ يومين ليلة بروح جديدة وتفاؤل أكبر. وأجمل إننا دخلنا شهر سبتمبر وهو بالنسبة لي شهر مميز جدا لأنه شهر ميلادي. أوكي يا زنجي زنجي يا صدقني، يا أول حاجة يعني كل سنة طيب، طبعا ما أعرف ديات يوم بالضبط إذا كان الليلة ولا أمين، خلال الشهر ده عموما أنت كل سنة طيب، سنة جميلة عليك ولذيذة وحلوة ومليانة بحاجات مميزة. صدقني يا أخي بنتفق معاك جدا، وصراحة يعني الناس كلها أغلبها متفقة في نفس النقاط. فلكن بجد حلو السؤال ده بالمناسبة، اللي هو أنك أنت لو أنا ما في زول حيحكم علي، لو ما في زول مثلا حيقول لي ده غلط ولا ده صح، ولا ما في زول مثلا يعني حيجي يقول لي يا أخي أنت مثلا فاشل، أو أنك أنت مثلا دائما اختياراتك فيها مشاكل، لو ما في زول حيقول لي كده أنا حاختار شنو؟ بجد سؤال حلو شديد، وده ممكن حاجة ممكن نكون
0: نحاول نعملها ونطبقها، نسألها نفسنا
1: كده.
0: دي الحالة بتاعت الناس المغتربين لما يمشوا بلد ما فيها ناس بيعرفوهم وبتدوا من الصفر والكلام ده، بيلقى نفسه هو شخصية تانية تماما. يعني زول بيكتشف نفسه لما يطلع برا الدائرة يعني بتاعته، فبحس انه لا انا طلعت الزول ده حرفياً. انا طلعت انه انا الزول مثلا مش اجتماعي بالمناسبة. في ناس بتكتشف نفسها ما اجتماعية كانت اصلا بالزبط. بس كانت مجبورة ان هي تجامل هنا وتمشي هنا، لكن لما الموضوع بقى فيه غربة كده ما في الناس ديل، بتلقى نفسك صح انا طلعت الزول ما بحب يعني ما بستمتع في الحاجة دي مثلا، ما بحب اقعد امشي ليه ده واجي من ده وامشي ليه ده واجي ليه ده. يعني انا طلعت الزول بحب مثلا الصورة المعينة دي من ان انا اكون بعيش مش الشغل، برجع البيت بعمل حاجاتي، مرة في الويك اند بمشي هنا يعني بتونس مع الناس وكده، لكن في الطبيعي لا. فكل ما انت بتسيب المنطقة اللي انت اتربيت فيها او اللي تعودت انك تكون موجود فيها زي ما بيقولوا اطلع من منطقة الراحة، هتكتشف نفسك بصورة أوضح. يعني
1: انت عارفة كارثة وين يلا يا ترنيم، انك انت ماشي بنفس الصورة دي مشيت بها برضو في الغربة وعاوز تعيش في الغربة. في ناس للأسف برضو وصلت للمرحلة دي، اللي هو انه يا اخي انا ما خلاص انا تربيت كده، ده عرف عندنا كده فاهمة. وممكن كمان يحاول انه يطبق الحاجة دي على الدائرة اللي حيكونها هناك. فهي للأمانة الأكتر انا بتفق معاك انه هي الأكتر فعلا دي الأكثر، اللي هو أنك أنت مثلا بتمشي برا الدائرة بتاعتك وتحتك بناس غريبة عنك، بتوريك أنت شنو بالضبط. لكن في زول تاني وصل لمرحلة اللي هو أنه خلاص دي أنا كده ولازم أكون كده، لأنه ما خدت لنفسه ولو بنسبة حاجة بسيطة أنه ممكن يكون هو ما كده، أو ممكن أنه يكتشف نفسه بصورة تانية، أو أنه يا أخي أنا ممكن أعيش حاجة أصلا غير أنا تعودت عليها. فبس فالأمانة يعني الليلة غاية ودرينا أقول لها يا زوية يعني أنت لو ما حاولت تفكر قبل كده حاول فكر الليلة يعني
0: كلام ده ذاته لينا نحن يا شباب قبل ما يكون ليكم أنتوا. يعني إحنا ذاتنا بنزق نفسنا بصورة شخصية إحنا دايرين شنو. والسؤال ده بمناسبة ممكن ما تلقى له جواب الليلة، ولا ممكن ما تلقى جواب أصلا يعني كفيك لعشر سنين. فعشان كده أمشي خطوة خطوة، أنا عايش شنو في الفترة دي، يعني عشان نسهل للناس شوية يعني تسهل نفسك التفكير، أنا عايز أكون شنو في الفترة دي، بعديها عايز أكون شنو بعديها. فلأنه إحنا ما حنقدر نجاوب علينا عايز أكون شنو لمدة 10 سنين 20 سنة، لا إحنا ذاتنا بنتغير، اهتماماتنا بتتغير على حسب الظروف على حسب العمر على حسب المنطقة اللي إحنا قاعدين فيها. فهي بس شنو إنك أنت تكون فعلا عندك رؤية واضحة وحتطبقها يعني على مدار حياتك سنين حياتك. يعني
1: سوزان بتقول صباح الخير راديو سمر، صباح النور عليك يا سوزان، يا أخي مبسوطين بيكي جدا وشكرا أنك أنت حضور معنا. وطبعا يعني نتمنى أنك تكوني تكتبي لنا رأيك تحت، وأتمنى تكوني كتبتي وأوريدي، بس لو ما كتبت بشجعك تكتبي وتقول لنا رأيك في الكلام أنت سمعتيه. أمير عيد اللطيف بيقول أستاذ أنجي أنا برتاح لك شخصيا، ربنا يحفظك من كل شر. شكرا لك يا أخي يا أمير. يا أخي أنا ما عارفة أنت قصد أنجي عارف منو انجي بالضبط ولا
0: يختلط عليهم الامر
1: اي لا شكرا كثير انا انجي غايت على العموم. فشكرا كثير يا امير يا اخي، و يعني أتمنى كمان أنك تكتب لنا كمان رأيك في الكلام اللي أنت سمعته في الحلقة. دي حاجة بتهمنا جدا. آدم جبريل ده آدم تاني برضو بيقول صباح الورد والياسمين عليكم
0: كده في ثلاثة
1: إنجي وترنيم. ما أعرف ده الثلاثة والأربعة عديل
0: الليلة.
1: أي
0: أوكي أنا غايت متذكر آدم
1: الفادة والقبال. أيوة.
0: آدم بشير ولا منو؟
1: آدم بشير تقريبا.
0: أيوة هاي زي كده.
1: المهم فيا آدم يا أخي آدم جبريل يلا مرة دي. ونتمنى الآدمات برضو يكونوا طيبين معانا. يا أخي صباح النور عليك يا أخي, مبسوط بك إنك أنت معانا, ونتمنى إنه يكون اللايف ده لايف لذيذ للآن معك. لكن كذا ورينا رأيك شنو يا أخي, ليه الناس بقد ما عارفة ذير شنو يا آدم يا أخي, حصل شنو حصل شنو عن زبط. فكذا يعني ورينا رأيك في الموضوع. هبة طبعا أكيد يعني يعني متحمسة جدا لتعليقها أصلا. بتقول أنا بعتقد إنه الإنسان بيصل للمرحلة دي لما تكون في أصوات كثيرة جواه وغير صوته, وأكيد لكثير من الأسباب. ممكن يكون بسبب الامتلاء الزائد, العيش بأهداف غيرنا خاصة في إطار العمل, الانفصال الروحي. يلا هنا مفروض يا على قول ترنيم تقيف شوية ونسأل روحنا ونسأل روحنا ليه وصلنا للمرحلة دي, وما نرمي اللوم على الظروف. يعني طبعا يا هبة كده كده بنتفق معاك, طبعا بنتفق معاك جدا انه يعني في حاجة.
0: انا بس ما فهمت الامتلاء الزائد دي يعني انه انا شايف نفسي ولا شنو؟
1: صدقيني انا اعتقد انا ما اعرف فعلا, ممكن توضح لنا النقطه دي, بس انا الشيء فهمته تقريبا اللي هو كثره الخيارات انت ممكن تكون تنوعت فيها. اعتقد يعني اعتقد ممكن ده يكون
0: يعني كميه الخيارات الموجوده قدامي فانا ما هذه بقت كثيره شديد زايده زياده عن اللي
1: فحسن
0: اوكي.
1: المهم غايته على العموم كده ورينا برضو لو انت قصدك كده, او لو زول ممكن يكون برضو شايف نفسه مثلا متكبر شديد فحاسس انه فكرة التجربة برضو يعني يقعد يجرب والكلام ده يعني احنا عارفين نقعد نضيع زمان بس
0: نضيع زمان كثير يعني
1: نضيع زمان نقعد نجرب احنا فبس فكده يا هبة ورينا برضو وضح لنا النقطة دي
0: حتة برضو حتة الحتة دي حلوة شديد يا هبة, حتة الانفصال الروحي. يعني لو انا اصلا ما عندي علاقة بربنا هكتشف هدف وجودي كيف اصلا؟ ما حقدر يعني الخلقني هو اللي حيوريني أنا أمشي كيف وما أمشي وين وأعمل شنو, وحيساعدني أكتشف في نفسي الجوانب الحلوة المحتاجة أكون بعيش بها, وحكتشف كمان في نفسي الحاجات اللي أنا مفترض أغيرها. فنقطة حلوة شديد منك يا هبة, مبسوطين أنك أنت يعني ستيل قاعد تكتب لنا وتشاركينا, وأتمنى أنك أنت لحد الآن بتسمعينا وبتحضرينا. ووضح لنا الحتة اللي قلنا لك ما فهمناها شديد دي, يعني متحمس أعرف أنت قصد شنو.
1: في أم ياس أو أم ياسين تقريبا بتعمل لنا قلوب, بنرجع لك القلوب كمان يا أم ياسين, مبسوطين أنك أنت معانا جدا. أمير عيد قال كلام بس أنا ممكن الرسالة ما قدرت أفهمها كويس. كلامك مفروض كأنه
0: أنا برضو ما فهمت, ممكن توضح لنا يا أمير.
1: وضح لنا بس كلامك أكتر يا أمير.
0: أيوة
1: أوكي في اوكي حنرجع لرسالة فضل بس عشان نكون قرينا اغلب الرسائل, يعني نحاول نغطي باقي الرسائل. ام ياسين بتقول ربي يبارك حياتك يا الاخت انجي, شكرا لك كثير يا ام ياسين, مبسوطين بك جدا جدا انك انت معانا وموجوده معانا كده. يعني شاركينا برايك في موضوع الحلقه, ونتمنى ان تكون الحلقه عجبتك والموضوع شيق بالنسبه لك. اسماعيل بيقول إسماعيل آدم بيقول صباح الإشراق والطلة البهية. الإنسان يفترض يؤمن بأن الله هو الذي يفرض علينا ويجب أن نطيع, أما ما يفرض علينا من المجتمع هو قيود, وأن نرفضها لا تحاسب. ففي الآخر عليك الإيمان بذاتك وثق في الله. محبات راديو سمر. يا سلام يا إسماعيل, شكرا كثير لكلامك الجميل وكلامك الحلو, حقيقي بنتفق معاك جدا. للأسف احنا مرات بنخضع لصوت المجتمع اكتر من انه احنا نخضع للصوت اللي بنلقاه من ربنا لينا وفي علاقتنا معه. قاعدين نخضع كثير للمجتمع ولكلام المجتمع اكتر من اي حاجة تاني, فشكرا للنقطة دي بنتفق معاك جدا.
0: في غزالي كمان عامل منشن لأصحابه, حقيقي حركة حلوة منك شديد يا غزالي انك انت عامل منشن لمازن وأحمد وكمان إسماعيل عم منشن لصالح الدين يعني بنحييكم جدا يا شباب مازن وأحمد وإسماعيل وصالح، يعني بنحييكم جدا جدا جدا، انتم منوريننا في الراديو ومنوريننا جدا جدا في حلقة الصباح ده. ما تمشوا بعيد، خلوكم معانا، نحن لسه عندنا حبة دقائق كده، بس أتمنى أن تكون لحقتوا دخلتوا وتشاركونا كمان برأيكم.
1: حبيت كلام فضل شديد لهناي، تقريبا ده كان آدم برضو تقريبا صح، ولا كان قالوا لمنو رد لزورة قال إن هو عيد ميلاده الزنج زنج. أيوة حبيت الرسالة بتاعته، بيقول له يا أخي يكون صوت طيب وكلام كده لذيذ. فحقيقي دي الروح يا جماعة، دي الروح اللي احنا دايرينا، زول يرد لزول يقول له ده كل صوت طيب، يقول له يا أخي كلامك جميل.
0: احنا أسرة يا شباب، احنا أسرة راديو سمع دي، ما قصدين انها لينا احنا هنا قاعدين، احنا قصدين كل الناس اللي بتسمع، كل الناس اللي بتحضر، وكل الناس على فكرة معانا برضو في الستلايت، انتوا جزء من الأسرة بتاعتنا دي، وإحنا كلنا مع بعض. يعني أنا نفسي شديد نمر على التعليقات، بس يعني على قدر ما نقدر حنحاول نقرأ كل التعليقات ونحاول نلحق. يعني في عندنا أختنا دوانج بتقول لنا موضوع حق ممكن أجابه في كذا نقطة، كسرة الخيارات، بقينا قدام احتمالات لا نهائية، شغل، سفر، علاقات، شكل الحياة، فبدل ما الخيارات توسع حريتنا أحيانا بتخلينا مشوشين. اثنين، توقعات الآخرين، بنسأل نفسنا أنا عايز شنو، لكن في الخلفية بنكون بنسأل أهلي عايزين لي شنو، المجتمع شايف النجاح كيف، الناس حتقول شنو. ثلاثة، المقارنة المستمرة، السوشيال ميديا بتخلينا نشوف نتائج الحياة، حياة الآخرين، فنبدأ نرغب في أشياء لأننا شايفين غيرنا عندهم ليها، مش لأنه نحن اخترناها فعلا. أربعة، الإرهاق، نحن بقينا مرهقون لدرجة ما عندنا مساحة نفسية نسمع فيها
1: نسمع نفسنا.
0: الخوف من الاختيارات، لأنه اختيار شيء واحد يعني ضمنيا التخلي عن أشياء تانية، فممكن العقل يفضل في حالة ما عارف، بدل ما يتحمل مسؤولية أنا اخترتها. ممكن الواحد يقضي سنوات وهو ممتاز في تحقيق المطلوب منه، ثم فجأة يسأل طيب أنا شخصيا عايش شنو. لكن الأهم، ما لازم تكون عارف شنو بالكامل، أحيانا البداية الأسهل ممكن يبدأ بتغير صيغة السؤال، اللي هو ممكن يكون شنو الحاجة اللي بقيت ما عايز أعيشها. واو، حبيت الحتة دي شديد، ومن هنا نبدأ أول خطوة في رحلة التغيير. وبجد الموضوع محمس شديد لدرجة قعدت على حالي عشان أكتب. يا سلام، عشان أكتب تعليقي بكل حماس. يا أخي شكرا كثير لك يا دوانج، أنا بجد بتفق معك في كل النقاط اللي أنت ذكرتيها، وكمان حبيت جدا أنك أنت ضفتي سؤال ممكن يساعدنا في التفكير ونقدر فعلا يعني ننطلق منه، يعني اللي هو يعني شنو حاجة أنا ما عايز أعيشها. أنا أعتقد لو أن إحنا عرفنا نصنف الحياة إحنا ما عايزين نعيشها، حنقدر نصل للconclusion بتاع طيب أنا عايز شنو. يعني لو أنا ما عايز 1 و2 و3 و4، طيب أنا عايز شنو، فدي حتسهل علينا شوية الطريقة اللي إحنا عايزين نرسمه لنفسنا. يعني
1: دار جامع
0: عملنا قلوب وورود، شكرا كتير لك. وكمان ميسنا عاملة برضو قلوب وإيموجيز، شكرا شكرا كثير لكم يا شباب. صلاح الدين عبد الله بيقول لنا صباح الورد والمحبة، شكرا كثير لك يا صلاح، منورنا. طيب عندنا آدم تاني، اللي هو آدم واحد من الناس اللي معانا من زمان، آدم العريس. خلاص نسيتوني، كيف ننساك
1: يا معقول؟
0: يا أخي مستحيل ننساك
1: يا العريس.
0: يعني أتمنى أنك أنت بخير، أنت شكلك نسيتنا يا آدم، يعني شكلك انشغلت شديد ويعني غبت شوية شكلك يا آدم، لكن ما مشكلة، إحنا بنحييك تاني ونتمنى أنك أنت طيب، ونتمنى كمان أنه المدام بألف صحة وعافية، وأنت بتسأل عن أحوالنا، إحنا كمان بنسأل عن أحوالك يا آدم. كويا بتقول صباح النعمة والبركة أحبتي، أول مرة أشارك معاكم. جهاد عبود أهلا بك يا أخي، لازم نحييه نديها الصفقة،
1: يعني جدا يا جهاد يا أخي،
0: منورانة جدا، وأتمنى أنك أنت تكوني معانا لحد النهاية كده، عشان حنوريكي وحنوري كل زول أول مرة يجي.
1: كاكويا ليه يعني تلقى بكاني في البيت ولا يقول لك كاكويا؟ الألقاب دي كانت ألقاب زمان يا أخي، اللي أزول لو زمن ما
0: سمعها صح؟
1: ما سمعها. لكن كده وريها دي ده كان ناس البيت كان بيقولوا الحاجة دي ولا كان حصل شنو بالضبط يعني. لكن على العموم يا جهاد يا أخي مبسوطين بيكي جدا ومنورانا جدا.
0: ما تنسي خليكي معايا لحد النهاية عشان إحنا حنوريكي وحنوري كل زول البرامج بتاعتنا ماشية بياتو نظام والساعة كم وتلقينا وين. مهم يعني كل بالزبط. التفاصيل دي يا جهاد أنتي هتعرفيها بس خليكي معانا للنهاية. فضل بيقول لنا أنا أول مرة وجديد يعني يا سلام على الكلام المليان وعي وجمال. كلامك دخل القلب طوالي ولمس العصب الحي بسؤال الحلقة. فعلا أحيانا إحنا ما بنفقد فضل أنت أول مرة كيف يعني؟
1: لا لا لا أول مرة يعني لا هو يعني في في في الموضوع تقريبا نظر له بالصورة دي لأول مرة.
0: يعني لازم يكون موضوع كده
1: لا ما هو أول مرة
0: كنت فضل ده يعني حصل له شنو ولا ده صاحبه دخل بالأكاونت بتاعه ولا حصل شنو يعني. المهم شكرا لك يا فضل لتعليقك. احنا حقيقي مبسوطين بك ونتمنى انه فعلا موضوع الليلة ده يكون فتح جواك أسئلة كثيرة ممكن
1: أكيد
0: تكون
1: أكيد احنا فهمنا صح. أكيد احنا فهمنا انه يا أخي انت نظرت للموضوع بالطريقة دي لأول مرة.
0: أيوة
1: صح.
0: لو ما كده برضه اشرح لنا انت قاصد شنو بأول مرة يعني. بنحيي كمان أختنا ماريا برها.
1: يا سلام يا ماريا يا أخي
0: صباح الخير عليك يا ماريا. سلامنا للشاب الجميل أندرياس. أتمنى أنه هو بخير وأتمنى أنك أنت كمان بألف خير. عبد الرازق بيقول لنا صباح المودة للجميلتان إنجي وترنيم. دي واحد من المرات البسيطة أصادف البرنامج لايف. بجد مبسوط وموضوع الحلقة ما أقل من جمالكن.
1: يا سلام شكرا يا عبد الرازق. تسلم كثير يا أخي كلامك طيب وجميل وكمان عاوزينك تشاركنا كمان برأيك في الموضوع نفسه يعني
0: حقيقي. ماري بتقول أنا رجعت لكم تاني بناتي الحلوات وشكرا لأخوي هيثم للإضافة الشيقة في الموضوع الشيق والمفيد وربنا يسهل عليكم يا شباب لأنكم مميزين وجيل حاضر ومستحضر وفاهمين كويس كمان دايرين شنو. بس أقول لكم حاجة ما تزعلوا لأنكم مميزات فعلا في العناد والدلع عشان كده ما عارفين تعملوا شنو بس ما تهربوا من الزواج. يا أخي كنت دايرة أعرف شو عايز تقولي كويس ما تهرب من الزواج لازم لازم ولا بد من المشروع الإلهي ده. مبسوط شديد يا بنات أشارككم بالجد دعم ونشاط لينا. أنا أستاذة ميري متابعة قديمة لراديو سمر. الرب يبارك حياتكم
1: ويباركك كمان يا ميري يا صديقيني. مبسوطين بك جدا جدا جدا وشكرا لكلامك الطيب والحلو. وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يوفقنا كده تفرحوا بترنيم وتفرحوا بي يعني إن شاء الله. لكن على العموم يعني يعني شكرا كمان للإشادة الحلوة بأنه إحنا جيل يعني حاضر وكذا. يا أخي ده كلام طيب يا جماعة.
0: أيوة.
1: الناس بتكون عاوز تسمعه فبجد شكرا أيوة. كثير يعني. أوكي جوجو بتقول صباح الخيرات محبوبات الرب. أنا جوليا أول مرة أشاهد اللايف. اللايف الفات لقيت منشن لي فاتني بس نشكر ربنا حاليا حضور. يا سلام يا جوجو.
0: مرحب يا جوجو.
1: يا أخي أنت مرحب يا جوجو صدقني. أيوة. يعني صراحة مبسوطين بك جدا جدا أنك أنت معانا. وطبعا أكيد يا جوليا تكملي معانا لغاية إحنا فاضل لنا بس زي ست دقائق كويس. فاضل لنا ست دقائق واللايف حيكون بينتهي لكن حنكون بنعلن عن برامج الراديو فخليك متابعة عشان بس عارف إحنا الفيشنو والما فيشنو كده يعني. نهاد حاليا بتحضرنا
0: تونة.
1: يا أخي مبسوطين بك جدا جدا جدا
0: حقيقي.
1: وصباح الخير عليك. منصور بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد للناس الحلوين. صباح النور عليك يا منصور مبسوطين بك جدا جدا جدا. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. السعي المتجدد خلانا نفقد لذة الحياة لأن عالمنا الحالي بقت كالبرق زمن سريع وتطور الحاصل بالذات الإلكترونيات ساهمت بشكل مباشر من قسم وقت راحتنا. كذلك عدم منح النفس دقيقة التأمل تقول تأخذ قسط قيلولة تلقى الدنيا أصبح والناس جارية. الله غالب. تحياتي ومحباتي لكم كونوا بخير أجمع. شكرا كثير يا عمر السنوسي للكلام ده وبنتفق معك جدا ده كلام حقيقي للأمانة. فيدال يا أخي يا فيدال وين أنت؟
0: حقيقي.
1: يا طول تعديل يا فيدا صراحة مبسوط بك جدا انك انت ظهرت. فلافيلو is watching. يا فلافيلو يا اخي صباح الخير يا اخي مبسوطين انك انت قاعد تحضرين حاليا. فيدا بيقول good morning to all the people of Radio Summer and all listeners. يا فيدا يا اخي مبسوط بك جدا ومنورنا جدا مبسوطين انك انت معانا في اللايف ده. جمال زولنا شديد يا أخي بيقول صباح الخير للجميلات والجيل الجديد للسودان أنجي وترنيم. اختيار شريك الحياة أو أي شيء هو اختيار شخصي، لكن استشارة أولياء الأمور مهم جدا، والأهم هو الاستشارة الإلهية اللي هي أساس لكل من يرغب أن ينجح في الحياة الزوجية المهنية والاجتماعية. كويس
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا جماعه، شكرا لك كثير، احنا بنتفق معك جدا ان احنا محتاجين نستشير اهالينا في كل الحاجات يعني، اكيد ونعرف رايهم لانه بنثق فيهم جدا، وكمان برضو اكيد الاولويه دائما انه نكون بنسال ربنا، وهو اللي اكيد حيرشدنا وحيورينا نمشي اتجاهه ويساعدنا في ان احنا نكون بنختار اختيارات سليمه لحياتنا يعني.
1: نانسي بتقول أحلى ناس، صباح النعمة، صباح النور عليك يا نانسي، مبسوطين بك جدا وشكرا كثير للكومنت اللذيذ ده. فيدال بيقول What's the morning program tonight Mrs. Angie and Mrs. Ternim, What's the topic tonight. صدقني يا أخي يا فيدال، الموضوع هو إنه إحنا ليه بقينا ما عارفين يعني ما فاهمين إحنا يعني دارين نعمل شنو في الدنيا دي، فهو ده الموضوع في الحقيقة. وطبعا بشجعك انك انت تحضر اللايف من البداية الليلة، يعني تجي متأخر شوية بس ما مشكلة، ممكن تمشي تحضر اللايف وحتلقى يعني الموضوع تكلمنا فيه كثير وتبحرنا فيه كثير. اوكي مراد بيقول صباح الخير وسعادة لكم اخواتي انجي وترنيم وكل طاقم راديو سمر، زمن طويل صراحة، مبسوط بك جدا يا مراد، مبسوطين بطلتك علينا. كندا بيقول هو المسيح ذاته كان بيسمع ويتحاور مع المجتمع، صباحكم زين ومبارك. شكرا كثير للكومنت بتاعك الجميل ده يا كندا.
0: دقيقة انجي بس نقول لناس الستلايت انه احنا
1: ايوه
0: فاضل لنا بس 3 دقائق تقريبا وننقطع منكم، فأتمنى إنه كل زول كان بيسمعنا الليلة في الحلقة دي يخش ويدخل على الرقم، يعني ينزل الرقم عنده يراسلنا في الواتساب، وحتلاقي إنه في شخص بيرد لك، عندنا فريق متابعة بيرد على كل الأسئلة وبيتجاوب معاكم. فالحاجة حطلوها منكم إنه كل زول بيسمعنا يرسل لنا في الرقم الظاهر لك في الشاشة ده، وقول مثلا أنا اسمي كده من الستلايت، عشان طوال نعرف انك انت جيت من حلقة الليلة ونرحب بك. ترحيب طبعا اكيد حيكون خاص وحنقعد نتونس معاك ونتعرف عليك، فما ننسى نعمل الحاجة دي يا شباب. ونرجع يلا تاني لناس الفيسبوك نقرأ تعليقاتكم سريعا.
1: هبة بتقول مرحلة الامتلاء الزائد قصد بيها يا ترنيم عندما تكون في الخيارات متاحة ولا يوجد نقص، مثلا الجوع بيوضح لك انك داير تأكل، لكن الشبع الدائم بيجعلك لا تعرف ماذا تشتهي. كثرة الاختيارات تقتل الوضوح، وهكذا خيار حياتنا. وحبيت الحلقة يا هبة.
0: شكرا للتوضيح يا هبة،
1: يا حبيت كلامك انت ذاتك يعني صراحة كلام
0: وضحت لنا بمثل عديل انه انت لو جعان حتقدر تحدد لو شبعان يعني، فدي حقيقة يا هبة. شكرا كثير للتوضيح اللذيذ ده، وبنتفق معك جدا في النقطة دي يعني.
1: في مراد ممكن.
0: مراد ميديا بيقول لنا لو نحن ما عارفين انه نحن محتاجين شنو، هو طبعا من شخص فينا او كل شخص فينا عنده احتياجات، فنحن نطلب شنو، هنقعد مع ربنا وهو بيعرف كل الاحتياجات نحن عايزينها. فنحن كبشر اكيد كثرة المتطلبات حيخلينا نتشوش اكيد، فيجب انه لما نزيد شيء اول شيء نقعد مع ربنا او نطلبه واحد واحد. حقيقي هو تقريبا بيتفق جدا مع هبة، فشكرا كثير للتوضيح برضو يا مراد، انت كمان كده وضحت لنا زيادة الكلام كان بتقوله هبة. وكمان عندنا أخونا راشد بيقول لنا أحيانا بيكون لضجيج الحياة وكسرة آراء الآخرين مما يصعب علينا التوقعات. بنتفق معك جدا يا راشد، وبيقول لنا صباح الخير لكم، صباح النور لك يا راشد، مشكور جدا للتصبيحة وللرسالة الجميلة. كاكوي لقب معناها كاكا بلغة النوبة، وهي اسم البنت الكبيرة الأولى في الأسرة.
1: يا سلام،
0: شكرا للتوضيح كمان يا كندا.
1: يا كندا يا صدقني شكرا للتوضيح شديد.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي بسم الله أجلا من أعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
4: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
5: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
6: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
7: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
8: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
8: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
8: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
6: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جباة الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
6: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم

0: إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو اثنين، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
2: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
0: أقول لك لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون بمليون عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، ما أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشفي الأبرص، يسوع عنده القدرة على الشفاء، والموضوع ده بيوريه الكثير جدا جدا عن قدرة المسيح. دعوة لك تسمع وتستفيد.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، كيف نحسن أوضاعنا.

ودون تبراوي هنين هنا نينا براك تسنين هنا إن بلي ابن مسيودينا هنين إن بريكنا داي تاي آتي و ديما داي بهاي رني توكنا ريني شالا داي برهنا وكنا داي تاي آتي برهنا وكنا تونا كستو إن بلي بويني يديت إن بلي بدي وكنا نيت تشبوبي تهيك شيشبوبا نيت تيمكي تهيك فدني هون تيرا نيت بيتو ناتي دا إن بلي بنيت أمسيونو دهي ككونو غرويو شيشبوبين نيادت هديت متيو هديت نيادت

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى لما كان بيتكلم مع بني إسرائيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 56 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. تعالوا نكمل باقي قصة أيوب لأنه بتعلمنا الكثير.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى الموضوع نرضاكم وانتو استفدتوا واتعلم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535976565. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، خيانة المسيح ومواجهة المحكمة، يوحنا 18 من عدد 1 لغاية 19.

0: سلام،
1: كيفكم؟ يا هادية.
2: سلام، كيفكم؟
1: إن شاء الله كويس.
3: يا هادية كيفك؟
0: تمام الحمد لله. أخباركم شنو؟
1: أخبارنا
2: كويسين.
1: أخبارنا ما أنت عارف الأخبار شنو؟
0: ما كنت أطمن عليكم يا شباب.
2: كيف الأسبوع ده مدار؟
1: درش زي الدرش.
3: أنت بتكيف عشان ما عندك مواد كثيرة السنة دي، قاعدة تعملها حركات ها؟
0: أنتوا قضيتوا علي كلها غياب و
1: ما أعرف أوروبا وما تعرف يعني. هو السنة جات نهاية
0: كده. من الأول قلت لكم أنا الكورة دي وعندي في أي شغلة.
1: علش
2: السنة ده كان صعب شوية.
0: المهم بعد كده ربنا يوفق.
1: آمين. هاي خن
0: أنا مستعدة أبدأ لكم، عندي مقطع كده لكن عايزاكم تشاركوني فيه، إيه رأيكم؟ مرة دي شوية تكون مختلفة.
3: طوالي.
0: طيب أنا حأقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 18 من الآية 1 لحد الآية 20، بعد ذاك نشوف بغيري يكمل.
1: أهلا سوك.
2: تمام.
0: قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضوع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا جند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذي أعطيتني لهم لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغند، الكأس التي أعطاني الآب إلا أشربها. ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخله بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان بردا، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معه يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا عملت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء.
1: كويس. أنا حتم من عدد 21.
0: تمام.
1: لماذا تسألني أنا؟ أسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمته، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحدا من الخدام كان واقفا قائلا: هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجاب يسوع: إن كنت قد تكلمت رديئا فأشهد على الردي، وإن حسن فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثوقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقال له: ألست أنت أيضا من تلاميذي؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو النسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معهم في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح: أديك. ثم جاء بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صباحا، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أي شكايا تقدمون على هذا الإنسان؟ أجاب وقال له: لو لم يكن فعل الشر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى آية ميتة كان مذمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا؟ أما آخرون قالوا لك عني. أجاب بيلاطس: لعل أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم لليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت للعالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولكم عادة أن أطلق لكم واحدة في الفصح فتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل براباس، وكان براباس لصا.
3: أنا حأقرأ في 19 من آية 1: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبثوه ثوب أرجوان، وكان يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكان يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلم إني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان وقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا غائلين: أصلبه أصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأن لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ أما يسوع فلم يعطيه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم إن لي سلطانا أصلبك وسلطانا أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون غائلين: إن أطلقت هذا فلست محب لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط بالعبرانية جباثة، وكان استعداد الفصح. ونحو الساعة السادسة فقال لليهود: هو ذا ملككم؟ فصرخوا: خذه خذه أصلبه. قال لهم بيلاطس: أصلب ملككم؟ أجابوا رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. رأيكم شنو؟ إنه فعلا نحكي المقطع ده مع بعض عشان نقدر نتذكره.
1: مهم جدا. كويس، ممكن نتشارك مع بعض في المقاطع أو في
3: وأنا غاية القصة شايفها كلها هي القصة بتاعت المحاكمة بتاعت المسيح، واللي هو شاله في كذا محل عشان إنه يتقدم في المحاكمة.
1: لكن قبلها ما كان في الطريقة بتاعت القبضوها بيه وكده.
3: صح،
1: وفعلا يعني تمت فيها الطريقة اللي هو ورى بيحكي فيها المقطع، يعني
0: المشهد الحصل.
1: المشهد اللي حصل والطريقة اللي تصرف بها بطرس، مفتكر إنه دي ممكن الطريقة الأسلم إنه يدافع بها عن المسيح،
3: اللي هو شو يا عيسى؟
1: اللي هي إنه سل السيف وقطع الأذن بتاعه.
3: بس برضو في حاجة كده، قال أين هو يسوع؟ أنا محتار بكل صراحة، يمكن بعدين الموضوع أظن أنا أعرفه أكتر.
0: قال عن نفسه أنا.
3: لا، هم ما عارفين أين هو يسوع، الزمن ده كله كان قاعد معه. وين هو يسوع؟ قال لهم أنا هو، لكن بس يمكن احتمال عشان مقطع داري بيلينا حاجة تاني. الجماعة دي أوب قاموا كلهم وقعوا.
0: السقطة بتاعتهم دي ها تحير الواحد يعني.
3: يعني ما هو ما انتهرب ولا شيء، بس قال لهم أنا هو وقعوا. تاني سألوا أين هو يسوع، قال لهم أنا هو. تاربوب كل وقع لحد ما جمع داك حصل موقف.
0: والعجيب من كده إنه كان واحد من التلاميذ ماشي معهم، اللي هو بيقول لك إنه هو أسلم يهوذا اللي سلموا لهم يعني، أو بلغ عنه زي ما بنقول يعني.
2: هم صغارين لسه صغارين يابوا يهوذا
1: معهم. وكمان في المقطع بيورينا النكران بتاع بطرس للمسيح، ونشوف في النهاية التنبيه أو التحذير. أتكلم قول المسيح أنك أنت حتنكرني. بيحصل في الـ في الـ في النكران الثالث لما نسأله.
0: قبل النكران كان في موضوع أنه أول قاضي أو أول زول قدموه قدامه كان حنان. لما بعد ما قبضوا يسوع ووصلوه له هناك تعرض عليه وعشان ما أنه تبتدي المحاكمة بتاعته.
3: إلى هذه بس في نقطة واحدة أنا عجبتني قبل دي بتاع إنه كجدر يقبضوه قال لهم يا أخي ده أنا هو لكن خلي الجماعة دير يمشي. يعني تخيل في وقت الزنقة إنك أنت يجي ناس دارين يقبضوك عشان يعني بدل يحتمي بناسه قال لهم لا أنا هو المسيح خلي الجماعة دير يمشي. بكل صراحة دي يعني
1: تضحية للحظة الأخيرة
2: برضو. النقطة هنا يعني لا تذبوا هندول يعني عادل لأنه هو شاب
1: بريء ما في
2: وتهم يعني ما في أي جرم هو ارتكب ولكن هو أجبره لبلاطوس عشان بعد ذلك يحكم يسوع.
0: بتيجي الحتة بتاعت إنه لما نوقف قدام رئيس الكهنة لما ابتدى يسألوا عن التعليم بتاعته عن التلاميذ بتاع إنه لما جابوا يسوع بيقول له أنا تكلمت للعالم كله يعني تكلمت للناس علانية يعني أنا زي بيقول وبوضح له إنه الحاجات اللي أنا بتسألني عنها دي الناس كلها عارفة يعني أنا لما كنت بتمشى معاهم وكنت بتكلم معاهم حتى في المجمع في كل لحظة كنت بقول الكلام بتاعي يعني ما كنت بديس حاجة
1: بالضبط كده. تاني مرة برجع للنقطة اللي قالها سارة في النقطة بتاعت السؤال اللي سألوا بيلاطس بيقول لهم يعني أصلب الملك بتاعكم تخيل بيرد له بيقول ليش بيقول له يا أخي إحنا ما عندنا ملك غير قيصر يعني معقولة واحد من الشعب اللي كان بيصرخ أصلبه ما في زول كان يعني شاف المعجزات وشاف الكلام اللي كان بيقول المسيح يعني كل الناس كانوا بيقول ليش أصلبه
0: لو جينا قبل يا هيثم حتة الصلب يعني إنهم دارين إنهم يصلبوه لأنه يتعرض لحاجات تانية يعني للطم كده قبل ما تيجي أيوة قبل ما تيجي النقطة تحت الصلب دي
3: استهزؤ.
1: بحيرني في بطرس يعني الوقت ده كله بطرس ما فكر يعني أو ما تذكر خالص إن المسيح قال له الحاجة دي في إنه كرام للمسيح. أنا بستغرب في بطرس يعني بالرغم إنه ماشي والمسيح يعني الوقت اللي نبه المسيح في الحتة دي ما فات كتير عشان يجي ينكر ويقول لي برغم إنه كان خايف إنه يصلب ورغم إنه كان لكن هو الرب.
3: يمكن أنا تاني إذا أجد النقطة اللي قال أخوي السرب بتاع بلاطس يعني بلاطس حاول إنه يتحاور معه حاول إنه فعلًا يجد تهمة على الزول ده زي استجوبه لكن هو شاف إنه ما في
0: حاجة
3: جرم عليه ما في خطية عليه يعني حتى كلام يا جماعة أنا ما شايف عليه جرم أنا حافك له بس جا كلام يا أخ العادة اللي عندنا كل مرة في الفصح يعني إحنا بنفكه عشان كده أنا في رأيي إنه نفكه قال لا لا أطلق براباس ده كان حرامي أو كان لص
0: في حين إن أيمن هم ذاتهم كانوا تعبانين منه
3: بالضبط يعني كان يمكن يوم من الأيام سلوه لأنه زي جميله لكن حسوا كي جاء فوق دورين المسيح ولا هو قال لا أزال أسمع أخلينا براباس.
1: رأيكم في شنو في الحوار اللي تم بين المسيح وبيلاطس في 8 لما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا فدخل إلى دار الولاية وقال يسوع من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطيه جوابا فقال له بيلاطس أما تكلمني لست تعلم إني لي سلطان أصلبك وسلطان أطلقك؟ الرد اللي يمكن يكون غريب جدا في حتة المسيح لم يكن لك علي سلطان البتة رغم أنت والي رغم أنك أنت لو لم تكن لك لو لم تكن قد أعطيت من فوق لذلك الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. أنا متحير في
3: قال لي أنت ما عندك أي سلطان
1: عليك لكن بيقول له سلمني لك
3: وخطيط أعظم دول يهوذا
4: يعني يعني أنا ما أعرف العقاب تاع يهوذا ده صعب بالنسبة.
0: قبل العقاب لاحظ قال له لو أنت ما عندك سلطان علي، لكن في عنده سلطان سلطان يعني من فوق، لما قال
4: لي سامح لك
0: اللي سامح لك يعني بيأكد إنه إنه الله الأب هو اللي سمح بكده
4: المكتوب يتم.
0: أيوة.
2: برضو ممكن تقول بأنه البلاطس طبعا كان بقى من الأرش طبعا الناس سرقوا
4: هيهددوا
2: وتعني رجعت يعني.
4: لاحظت
0: ما هو بيخاف على المكانة بتاعته إنه ما يتجد.
4: لكن هل هو الوالي أكبر ولا هيرودس ولا بلاطس؟ منقول كان
3: أنا ما عارف، لكن هو في النهاية يعني حتى وكتو قال لي أنت معناته أنت مقاوم لقيصر. قيصر ده طبعا اللي هو المملكة الرومانية أو الملك الروماني في الوقت ده.
0: لو جينا شفنا التسلسل يعني من حنان
4: لهيرودس،
3: حنان يدبر رئيس الكهنة.
0: أيوة، ما يعني ما بعد ما تقدم له حتى مشى لغيره. يعني لو شفت برضو الحوار بين حنان ويسوع يعني شوية كان فيه نقول إنه بيختلف عن
4: بيلاطس،
0: لأنه كان شوية كان فيه حدة يعني لحد ما إنه تلطم. لو انتبهنا في الحدة دي،
4: أي صح،
0: لما حتى كمان بيسأله بيقول له إنك أنت شنو التعاليم بتاعتك وشنو التلاميذ، لما المسيح كان بيرد له بيقول له ما في حاجة دست يعني أنا ما طلحتها، كل الحاجات أنا طلحتها للعلن ومش عارف شنو، لحد ما جات الحتة اللي إنه بيتكلم فيها حنان لما لطب وقال أنت بتجاوب كده رئيس الكهنة في الحتة دي. فإجابة يسوع كان بتقول له لو كنت أنا تكلمت بحاجة وما كويسة يعني كانت أكيد إنها كانت حتبان، لكن أنا ما تكلمت كده، عشان كده أنت ليه بتضربني؟ ومن هنا طوالي قام رسله لقيافة رئيس الكهنة.
4: كويس، إحنا حكيناه وشكله
3: أي. بس أنا في آخر حاجة، آخر نقطة يعني أنا بكل صراحة اتفاجأت فيها، هو ما انتبه تراجب كده. كنت قال لي بياخد الملك بتاعكم شيله، قال لي أنا إحنا الملك اللي علينا قيصر. تخيل إنه هم كشعب إسرائيل الله في أوقات كثيرة بيرفض إنه واحد أجنبي يكون ملك عليهم، صح؟ لكن جاء في مرحلة إنه حتى الدين خله بحسب عاداته بكل اليهود هنا، لا إنه ما في واحد أجنبي يملك، بحسب ده عشان بس ما يسوي في كلهم أزول الدين ذاته خلوه، قال له أنا ذاته غيصر ده مثلا ملك بتاعنا، ما عندنا أي ملك تاري ولا يشتغلوا بالفرايد أو الناموس أو الحاجات المفروض عليهم.
0: تمام يا شباب، طبعا عشان الوقت وإحنا ماشيين على الامتحان، وين هنا الله في المقطع؟
3: هو متحكم بكل حاجة طبعا، دي حاجة الأولى يعني أمين وضع كل القصة أو كل الأحداث، الله هو مسيطر على كل شيء. وطبعا الناحية التالية هو في المسيح يعني أن الله المجسد، أنه قدر كيف لو جينا دارين نخش في النقطة طبعا عميقة شديد يعني مسكنا الخطوات اللي هو أخذ.
2: ممكن أنا برضو أقول في حتة هم جوا اليهود مع الكبار اليهود جوا عشان يمزقوا يسوع، من قال له أنت يسوع، وأنا هو قال أنا يسوع، هنا هو بيمثل يعني هم عارفين بأنه يسوع هو ابن الله، لكن هم لسه ما عارفين بأنه ده يسوع، عشان كده هو قال له ده أنا، أنا هنا بدينا هو بيمثل الرب في الحتة دي.
0: تقريبا واضح هنا الله في المقطع ده. عايزين نشوف كمان وين الإنسان.
3: إيه كان الإنسان أول حاجة يهوذا طوال العمل
4: تلاميذه،
3: تلاميذ الهربة صح،
4: الجنود اللي طموه،
3: بطرس النكر ثلاثة مرات ورا بعض،
4: والناس سألوا ثلاثة انفار سألوا الجارية
2: بلاطس
4: وهيرودس
3: قيافة،
4: مجموعة كبيرة من الناس اللي كانوا.
0: طب وين هنا ونقول إنه نظرتنا عن الله.
3: أنا النقطة اللي عجبتني كتير جميل قلت إنه المسيح هو بيمسكه فيه وقال لهم يا جماعة خلاص ده أنا هو، لكن أطلق ده ما يعني ضحى حتى وهو في الألم، حتى وهو في وسط المحنة. يعني يمكن عشان عارفين نهاية القصة، لكن لو أنا خطيت نفسي مكانه يجي أمني ولا تيجي حاجات زي دي داريني يقبضوني، أنا يقول لهم يا جماعة خلوا الناس زي كله بس شيلوني أنا، ده غاية عظيم صح؟
4: بالضبط.
3: يعني تشوف فوقه التضحية، تشوف فوقه كل شيء.
4: التضحية الأجمل فيها كمان إنه بيقول الحق رغم كل شيء. يعني حتى مع يعني لو لاحظت في أسلوب بيلاطس معاه بيحاول إنه حتى يعني يخفف أو يشوف له سبلة، يعني مثلا كان تطلع لكن برضه بيقول له يا أخي لو ما أدوك السلطة من فوق ما كان حتقدر. بيقول الحق ما رغم إنه هو مؤلم، يعني بيواجه يعني بيلاطس بيتكلم، بيلاطس ما كان زول سهل، لكن الحق ما زال هو المسيح كان بيقول في الحق. يعني كأنه عايز يعلمنا هنا في البقتة إنه الحق هو اللي بيحرر، لما رغم إنه كل شيء لكن أنت بتقول وأنت بتدفع الثمن. أي هو افترى تقول الحق مهما كان.
2: هو برضو قدم التضحية يعني يعني الذهب نفسه من أجل عشان ينقص كل البشر.
0: وكمان عجبتني الحته بتاع دايما انه يعني لما نقول له انت فلان انت كده بدون منصب وكده بيقول لهم انت قلته انا دي المنطقه دي، يعني لحد اس يعني بتكون وقع غريب علي، يعني ما بيقول لهم انا هاي يا هو ذاته، لكن انت قلته. اخذ موضع بتاع تواضع حتى كمان، يعني احنا دايما بننسب الحاجات الحلوه لنا، يعني
4: انا تعالى في
0: انا تعالى في ايوه انا الملك، ايوه انا الامير، ايوه انا اللي انجزت العمل ده، ايوه انا اللي قدمت المشروع ده. لكن هو دايما بيقول انك انت اللي قلتها،
2: هو بيقول كده لكن تقول الناس التانيين يعني ما بلاش كلام هو جاي انت قلتها، يعني هو طوال بيمشي قدام.
0: تمام،
2: انا برجع عشان افكر بالحته دي.
0: طب حسي كيف نظرتنا للانسان؟
3: نظرت الإنسان ربنا يحفظنا أول يعني كل الشخصيات بالنسبة في القصة دي كلها كانت تحسبها سلبية أكثر صح؟ يعني يهوذا باعه، بطرس نكره، تاني في
0: مطلب
3: واحد بهناك وواحد استهزأ به، لكن أكثر شخصية يمكن تكون إيجابية وفي النهاية ما برضو ما نفذها اللي هو بيلاطس. يا جماعة أنا ما ألاقي في الزول ده، كان واقع وكان صادق وكان أمين، لكن هم ضغطوا عليه بس خاف على مركز وخاف على مكان. أنا
0: بخاف على مناصبنا
3: بالضبط كده بالضبط. أنا
0: والعجيبين اليهود يعني عندهم مكتوب في
3: المنبتين
0: يعني والروم وقال لهم لما كان بيتكلم الله ده موسى الوصايا قال لا خليهم يعلموا ده لأولادهم للأجيال اللي جاية، يعني هم مفروض يكونوا عارفين ومقتنعين، لكن زي ما قلنا كل واحد بخاف على المكان بتاعه، إنه الليل هيثم ده كان أنا ديت الفرصة وأنا تحيمسك المكان بتاعي. دي بيجت المشكلة بتاعتهم زي ما بيجت بتبقى أو مشكلتنا نحن كثيرين.
4: نكران الجميل في القصة بطريقة غير عادية، نكروا كل شيء، يعني الشر والدغين الجواهم خلهم إنه ينكروا ما يتذكر اي حاجه.
2: ايوه زي ما قلت انا كان استغربت في يعني يسوع كان كلمه بانه انت تنكرني ثلاث مرات قبل ما ادي جهاز
4: يصيح
2: وكلام ده حقق بالفيل، يعني ده ذاته نوع من المعجزه.
0: تمام يا شباب، احنا كده الليله خلصنا الدراسه بتاعتنا، لكن عايزه يعني نقول إنه مثلا زي ما كل مرة قاعدين نعمل، يعني عايزين زول يطلع لنا ترنيمة، وفي النهاية قبل ما نسمع الترنيمة يا ريت نتذكر إنه المواضيع دي نشاركة مواضيع التضحية ونكران الجميل والحاجات دي.
2: أنا بعمل لك ترنيمة
0: يا سلام
4: نشاط شديد.
0: طب يلا
4: أنا شكلك أنت جهزت الترنيمة.

0: شكرا لك يا سرب.
1: سرب انت الليلة بدأت.
2: تمام.
1: جميل.
0: طب منو يصلي لنا؟
1: لا مشكلة نصلي لكم.
0: تمام.
1: ربنا بنشكرك نعظمك لأنك انت صالح، تحب الإنسان رغم كل الشر والخطايا، رغم يا رب المحبة اللي بننكرها كتير، رغم يا رب التضحية اللي انت قدمتها. لكن ماذا يا رب الإنسان بطبعه بيرجع لذاته، بيرجع بينسى كل شيء. ما تخلينا يا رب ننسى المحبة العظيمة، التضحية العظيمة اللي انت قدمتها لأجل الإنسان. يا رب نشكرك ونعظمك لأنك علمتنا الليلة في القصة بتاعتك. آمين.
2: آمين.
0: طيب يلا يا شباب عشان نحصل الامتحان.
3: يلا يا فندم.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسا على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جميلة، أمسية جديدة تجمعنا معاكم، وأكيد بكل المحبة وبكل الود والترحاب. يسعدني جدا أرحب بكل زول فتح الراديو هالساعة ومستنينا. مساء الخير لكل زول يعني سامعنا وين ما كان، جوا السودان ولا برا السودان، في المدن والقرى والأحياء وفي بلاد الغربة أو المهجر. سلام كبير لكم وسلام بحجم الشوق والمحبة اللي بتجمعنا مهما بعدت المسافات بيناتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا هسه وراجعة من أشغال المختلفة، وكمان مساء الخير للأمهات وللآباء، للشباب وللبنات، حتى لأولادنا الصغار، لكل زول فاتح الراديو وقاعد معانا في اللحظة دي. سلام خاص للناس اللي بتحب اللمة والونسة، وللقلوب كمان اللي بتفتش عن كلمة طيبة وضحكة حلوة وصوت يطمينا، لأنه لسه في الخير ولسه في بكرة أجمل بإذن ربنا. من هنا سلام مخصوص ومليون تحية لبلدنا الحبيبة السودان. سلام يا سوداننا الحبيب، يا بلد النيلين، يا بلد الطيبة والكرم والشهامة، يا بلد الناس البسيطة والقلوب الكبيرة. سلام لأهلنا في الخرطوم وفي الجزيرة، والنيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية، ونهر النيل وكسلة والقضارف والبحر الأحمر، وكمان سنار وناس كردفان ودارفور، ولكل شبر في أرضنا الغالية السودان الحبيب. حبابكم مستمعينا، وأهلا ومرحب بطلت كل زول غالي وكل زول دايما بترقبنا دايما في ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. أمسية جميلة بتلمنا ونحن بنستمع لترانيم مختلفة ومن مختلف مرنمينا السودانيين، عشان كده حبابكم وحباب طلتكم في ساعة سمر.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

وأكيد بجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك تعال وأكيد استمتع معنا بالأمسية دي, وإذا عندك يعني رغبة في إنك تسمع أي ترنيمة من أي مرنم أو ترنيمة دائما بتتردد على برنامج ساعة سمر, كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 0535976 55 9. بقول لك الرقم مرة تانية 0535976 55 35 9. وأكيد حكون ممتنة وكمان مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معي في الأمسية دي. وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان على الساتلايت, أهلا ومرحب بكم. وإنت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا, فتش علينا باسم راديو سمر سودان, وأكيد حتلقانا على التردد 11354, وأكيد الاستقطاب رأسي, وحتلقانا على النايل ساد. بجدد الترحاب بكم مستمعين الأعزاء مرة تانية, وأكيد موعد بباقة جميلة من الترانيم الروحية. أول حاجة تقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل, وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة. تعالوا مع بعض كده في مساحة جميلة نفتتح فيها برنامجنا بترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض. خليكم معنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة والكلمات الجميلة دي. جيتنا في أرضنا ونورت لنا حياتنا وعلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت كلمتنا أكيد أو علمتنا أكيد أكيد. ترنيمة بتذكرنا بنعمة ربنا وبالنور اللي بيدخل قلوبنا وبخلينا نشوف الأمل حتى في أصعب الظروف اللي بتمر بينا في حياتنا. خلونا نقول يا رب دائما خليك منور طريقنا واملى حياتنا دائما بالسلام والمحبة. ويا رب أدي أي زول بيسمع الترنيمة دي نصيبه من الفرح والطمأنينة كمان. خلونا أعزائنا المستمعين دائما في أمسياتنا وفي قعدتنا نتذكر وندي المجد لربنا بنقول له شكرا لأنك أنت جيت في أرضنا وكمان نورت لنا حياتنا. حبابكم مستمعينا وأهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي وكمان لسه عندنا ترنيمة حنسمعها هسع. خلوكم معانا وكمان لسه بشجعكم لو عايزين تسمعوا أي ترنيمة من أي مرنم بتحبوا راسلوني وأكيد يعني أنا أكيد لو لقيت الترنيمة دي موجودة عندي هنا حنزلها على طول ونستمع لها كلنا. بس راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد مستمعينا إحنا يعني راهنا الإشارة بس قول الترنيمة وخلي الباقي علينا. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي مع المرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش، أنت دائما بتتحفنا يعني بالكلمات والألحان اللي دائما فعلا بتخلينا إحنا نحس إنه إحنا في محضر ربنا حقيقي. شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. وخلينا مستمعينا الأعزاء نفتش ونبحث على الترانيم اللي دائما بتخلينا إحنا فعلا نكون متواجدين بأمانة بجد حقيقي دائما في محضر ربنا.

الترانيم هي اللي ممكن بتقربنا بجد وحقيقة. إذا مستمعينا علمني يا رب العلم، وسع تخومي بالمعرفة، خلينا أكون ابنك يسوع. ترانيم وكلمات جميلة للكاتب والملحن والمؤدي ماركو كوش. إذا مستمعينا رحب بكم مرة تانية، وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. مواضيع كثيرة بتلبنا في مساعتنا في حوشنا الكبير. الليلة كده عايزين نتكلم في موضوع يمكن بيمر بكل واحد فينا، وعايز أقول لكم من أكثر الحاجات اللي بتختبر صبر الزول إنها ما تختبر قدراتنا على إننا نستنى وبس، بتختبر قدرتنا كمان على إننا نفضل مؤمنين بالحاجة اللي بنتمناها حتى وليه لسه ما جات. في انتظار بيكون جميل جدا لما تكون عارف إنه في حاجة حلوة جاية، وكل يوم يعني بيميز بيتميز لما أنت تتقرب للحاجة دي أكتر وأكتر. لكن في انتظار تاني ما عندك فيه أي ضمانات، لا عارف الحاجة دي حتحصل ولا ما حتحصل، ولا عارف حتنتظر لحد متين. بنستنى مثلا ممكن رسالة، بنستنى مكالمة، بنستنى لقاء، بنستنى فرصة، بنستنى إجابة، بنستنى زول يرجع، أو حلم يتحقق، أو باب نفتكر إنه يتأخر شديد في الانفتاح. والغريب إنه الانتظار ما بياخد مننا الزمن وبس، أحيانا أعزائي المستمعين بياخد مننا جزء من تفكيرنا، من تركيزنا، ومن حتى راحتنا. نصحى ونقول يمكن الليلة، وكمان نقول لا يمكن كمان يحصل بكرة، وبين يمكن ويمكن ويمكن بتمر الأيام والشهور ونحن واقفين في نفس النقطة، متعلقين بحاجة ما عندنا عليها سيطرة. لكن يمكن السؤال الحقيقي ما يكون متين الحاجة اللي بنستناها دي يا ربي تحصل، يمكن السؤال عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع يكون أنا هعمل شنو في الفترة اللي بنتظر فيها دي. لأن الحياة ما مفروض تقيف عشان حاجة نحن مستنينا، ويمكن جدا تكون الحاجة المننتظرة لسه ما وصلت. لكن في حاجات تانية جميلة بتحصل يعني حوالينا وإحنا مشغولين يعني بنعد الأيام دي. يمكن الانتظار يعني في نفسه يكون جزء من الحكاية، جزء بيعلمنا إنه ما كل تأخير معناه رفض، وما كل باب اتقفل معناه دي النهاية، وما كل حاجة اتأخرت معناها إنها ما مكتوبة لي أو إنها يعني ما حقتي أنا. أحياناً أعزائي المستمعين بنكتشف بعد ما نصل للحاجة دي إنه أجمل شيء حصل لنا ما كان الوصول نفسه، لكن كان الإنسان يعني البقينا هو نحن مستنينه. ممكن بعد أنا قدرت أتعلم الصبر، قدرت أتعلم دروس كثيرة وأنا مستني الحاجة دي. عشان كده انتظار الزول لرزقه، انتظاره لتحقيق أحلامه، انتظاره للفرج القريب، انتظاره إنه تنتهي مشاكله، انتظاره إنه تحصل معاه معجزة في حاجة معينة، كل ده إحساس بنستنى فيه بإحساس مختلف تماما عزيز المستمع وعزيزتي المستمع. ويمكن كلنا كده بنمر في بحالة بتاعت انتظارات ممكن تكون مختلفة. عشان كده أنا عايزة أسألك سؤال قبل ما أطلع الفاصل، شنو اللي أنت مستني ومنتظر شنو بلهفة وشوق؟ هل انتظارك طال؟ وريني حالتك كيف وإنت منتظر الحاجة دي تحصل. مستني منك تكتب لي وتراسلني، وكمان تشاركني اختبارك على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9، وحنتظر يعني مشاركاتكم بكل شوق، ونشوف من اللي كانت انتظاراته كانت فيها يعني اتوفق في انه فعلا يحصل على الحاجة اللي هو مستنيها، وشنو نحن كسودانيين بصفة عامة مستنين وعايشين الانتظار ده خاصة في الفترة دي. اكتب لي وراسلني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وانا مستنية كمان مشاركاتكم. وفي اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة والإحساس الجميل اللي انت نقلته لنا. خليتنا نقول يا رب يا إله الريت، زي ما عملت الكثير في حياتنا كمل نعمتك يعني فينا وفي كل القيود، وكمان يعني قوي قلوبنا ويعني ريحها من التعب اللي فيها، وخلي رجائنا دائما يكون فيك. كلمات فعلا بتلمس القلب وبتذكرنا انه مهما كانت القيود والتعب الظروف، ربنا قادر يفتح الأبواب المكفولة دي ويبدل الحزن لفرح ويحول الخوف لأمان والضيق لكمان فرج. إذا مستمعينا، ربنا يبارك فعلا كل المرنمين اللي دائما يعني بتحفونا بكلمات جميلة من خلال يعني اختباراتهم اللي هم يعني فعلا بلمسوا فيها يد ربنا. إذا مستمعينا، نرجع لموضوع حلقتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الانتظار. عايزين كمان نشوف الانتظار كحالة، هل له أنواع كثيرة؟ ممكن أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الانتظار فعلا له أنواع. في انتظار إيجابي وفي انتظار سلبي. الانتظار الإيجابي هو إنك يعني تستنى الحاجة دي وإنت عندك أمل وثقة إنه ممكن يحصل الحاجة دي، وفي نفس الوقت بتعمل يعني اللي بتقدر عليه، ما بتكون قاعد مكتف إيدينك، لكن أكيد بيكون في حركة. مثلا زي زول بيستنى نتيجة بتاعت امتحان، لكن أثناء الانتظار ده بيخطط للمرحلة القادمة بدل ما يفضل يفكر في النتيجة طول الوقت. وعندنا مثال هسع زي طلابنا اللي امتحنوا الشهادة السودانية، هم فعلا عملوا عليهم وكانوا مستنين النتيجة، وفي ناس كانوا أثناء الانتظار ده بيخططوا يعني إنه لو نجح وجاب نسبة كده هو بفضل ياتو كلية إنه هي إنه هو يعني يدخلها أو يقراها، فبتلقاه دائما بيعمل سيرش على الكليات وعلى يعني حتى المصاريف بتاعت الدراسة هي ممكن تكون كيف، أو المكان اللي هو حاب يدرس فيه. ودي أنا بس يعني بفتكره إنه ده نوع من الانتظار الإيجابي اللي خليك دائما انت مستني، لكن في حركه في الحته دي. الانتظار يعني القلبي خلي الزول فعلا يخطط للمرحله الجايه بدل ما يفكر في النتيجه طول الوقت، يعني يمكن ارسب يمكن انجح والكلام بالشكل ده. المشكله فيه انه ممكن يتحول يعني الامل الى تعلق شديد يعني بالنتيجة، يا ربي أتمنى إنه النتيجة تكون كده، فبيكون الزول ما قادر إنه يستمتع بالحاضر اللي هو عايشه، بالعكس بيتخطى ده وبيعيش المستقبل المجهول، يعني بس مستني النتيجة تكون زي ما يعني هو بيفكر فيها. وهنا برضو خلونا نتكلم عن الانتظار السلبي. الانتظار السلبي إنه الزول بينتظر لكن من غير ما يعمل أي حاجة. هناك قلنا الإيجابي الزول بيعمل أو بيخطط، لكن هنا لا عنده خطة ولا عنده شيء، حتى لو كان يعني هو ممكن قادر يأثر في النتيجة اللي ممكن تكون جاية شنو. مثلا خلونا نشوف مثال لده، إنه زول يعني داير وظيفة، ممكن يرسل طلب أو يرسل السي في بتاعه وبيستنى الأسابيع والرد، يعني مستنيه بدون ما انه هو يفتش على فرصة تانية، بس انه هو مستني يعني معتمد على الوظيفة دي ورسل السي في بتاعه وأوراقه وشنو، بس مستني القبول يعني وخلاص كتف يدينه وقعد ومستني 100% انه الحاجة دي حتكون حقته. لكن الانتظار هنا ممكن يكون يعني مريح في وقت، لكن ممكن الراحة دي تكون مؤقتة، لأنه يعني بيخلي الزول ما ياخد قرارات وما يتحرك أي حركة تانية، بيخليه يعني يولد جواه شعور بالعجز إنه ما قادر يتحرك. أحيانا نحن بنحتاج إننا ننتظر أكثر، لكن بنحتاج كمان إننا نتحرك أكثر. وفي كمان الانتظار اللي بيكون بقلق، وده من أصعب أنواع الانتظار، لأنه المشكلة ما في مرور الوقت اللي بيعدي، وإنما في الأفكار اللي ممكن تحصل جوانا أثناء ما نحن منتظرين وأثناء ما الوقت بيعدي وبيمر بينا. زي ما قلنا انتظار نتيجة بتاعت مثلا تحليل أو مستنين زول بنحبه جاي من حتة، طوال نحن عقولنا بيقدر بيبدأ يفتش في يعني الاحتمالات، لو ما حصلت الحاجة دي لو الزول اللي أنا مستنيه دماجة حيحصل شنو. فدايما الداء الانتظار بيكون قلق وبيكون وراءه أسئلة كثيرة، وهنا الانتظار نفسه بيكون مصدر للمعاناة.
يعني ما بخليك مرتاح، قلقان دائما في حالة تعت قلق، لأنه الأسئلة اللي بتدور في راسك لو ما حصل ده ولو الزول ده ما جاء ممكن حيحصل شنو. خلونا مع بعض مستمعينا وانتوا بتشاركوا معانا كمان باقي الأنواع بتاعت الانتظار، وأنا مستنية كتاباتكم وتفاعلكم معاي في الأثناء دي. تعالوا كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خلوكم معاي ومستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معاي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة دي. ليك كل المجد يا يسوعنا يا غالي الهيبة والجلال لك أنت يا عالي. إذا مستمعينا رجعنا من أول وجديد وكنا بنتكلم عن الانتظار وشفنا أنواع الانتظار، الانتظار السلبي والإيجابي والانتظار اللي بيكون بقلق كمان، وبرضو في واحدة من أنواع الانتظار دي الانتظار بصبر، يعني يزال الصبور ذاك اللي بيقدر يستنى ويستنى، لكن الصبر ما بيعني إنه الزول ما بيكون قلقان أو بتضايق أو يعني ما حاسب إنه الوقت مشى، بالعكس ممكن يكون متضايق جدا لكن ما بيسمح للاستعجال إنه يتحكم في تصرفاته. زي مثلا زول بيتعلم له مهارة جديدة وعارف إنه عشان ما يوصل لمستوى معين بيحتاج لزمن شهور يمكن كمان سنة، فبتلقاه صبور إنه يتعلم وإنه يكون بتقن المهنة أو المهارة اللي هو عايز يتعلمها دي. ليه؟ ممكن لأنه عايز طبعا ينجح ولأنه عارف إنه الطريق ده هو اللي حيقوده للنجاح، وهو أكيد بكل أريحية وبكل صبر حيكون مستمر بإنه يعمل الحاجة دي. الصبر ما غياب الرغبة، ولكن بس هو إنه كيف يعني تتحمل المسافة أو الزمن اللي ممكن تقضيه عشان ما توصل للنتيجة المرجوة. كمان الانتظار القسري، وهو الانتظار اللي بيخلينا إننا ما بنملك التحكم في نفسنا تقريبا. زي مثلا بننتهي يعني بننتظر إنه تنتهي إجراءات رسمية معينة أو انتظار زول في موقف وما عارف كيف مثلا يستنى، الظروف الخارجية يعني طالعة يعني خارجة من إرادته هو. النوع ده بيكون صعب جدا جدا لأنه الإنسان بطبيعته بيحب الإحساس بالسيطرة، لكن لما هو ما يقدر يسيطر على الحاجة دي بيشعر بالعجز وفي نفس الوقت بيشعر بالغضب، وده بيخلي الحاجات مثلا تحصل أسرع، يعني بدل ما تستنى الحاجة تجيك أنت من استعجالك وتسرعك أنت اللي بتمشي عليها، وبعد كده النتيجة ممكن تكون ما زي ما أنت مستنيها. عشان كده أعزائي المستمعين خلونا فعلا نكون عندنا صبر ونكون عندنا استعداد لأن إحنا نكون فعلا بنتعامل مع الحاجات اللي إحنا مستنينها هذه بكل مرونة وصبر. مستعدين تعملوا الحاجة دي كده؟ قولوا لي منو فيكم يعني كان عنده شيء معين مستنيه وما قدر يستناها، هو المشي عليها واستعجل لحد ما النتيجة يعني بوظت كانت يعني فشل، بوظت الحاجة أساسا بدل ما تكون كانت نتيجتها جميلة بقت نتيجتها أسوأ مما كنت بتتوقع. شاركني تجربتك، وعايزين كلنا كده نسمع مع بعض ونستفيد من الأحداث اللي بتحصل لنا والنتائج المرات اللي قاعد تكون صعبة، عشان ممكن واحد بيسمعك يتعلم من الحاجة دي ويكون له درس كمان في حياته. عشان كده تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم سبعان أندو على الترنيمة دي. عايز أكون معاك أجمل وعيش أجمل سنين من عمري أكيد يا يسوع وياك. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا, بما أنه إحنا شارفنا على الخواتيم, لكن عايز أخذكم في قصة في الكتاب المقدس من أجمل قصص الانتظار. إبراهيم من أجمل نماذج الانتظار في الكتاب المقدس, لأنه ما كان انتظار بسيط, كان انتظار فيه وعد. انتظار إبراهيم لما الوعد اتأخر, إبراهيم تعالوا نشوف إن إبراهيم اتلقى وعد أساسا من الله إنه يكون له نسل, وإنه من خلال النسل ده حيتبارك أمم كثيرة. مكتوب فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وعظم اسمك وتكون بركة, وده بنلقاه في تكوين, في سفر التكوين. لكن المشكلة إن الوعد ده كان أكبر من الظروف اللي كانت يعني بشوفها إبراهيم من حوله. إبراهيم وسارة كانوا بدون ولد, والزمن كان بيمشي, وهنا بدأ الانتظار الحقيقي. إبراهيم كان عنده وعد, لكن ما كان عنده دليل قوي على إنه يعني أو على إنه دي نقطة مهمة جدا حتكون في حياته. الانتظار هنا بيكون صعب لما ربنا يقول لك أنا هعمل, لكن ما يقول لك 200. وده اللي شافه إبراهيم في حياته. إبراهيم كان عنده كلمة من الله, لكن ما كان عنده جدول يعني زمني معين إنه حيتم في الوقت الفلاني. وده بيخلينا نسأل, هل أنا حقدر أتمسك بوعد الله لما الواقع قدامي بيقول العكس؟ الانتظار أعزائي المستمعين يعني هو اختبار إيمان, وده بنلقاه في رسالة بولس الرسول إلى روميا, بيقول وهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. وبنشوف بقدر شنو هنا الكلام ده عميق, على خلاف الرجاء آمن على الرجاء, يعني الظروف الظاهرة ما كانت يعني بتدي سبب طبيعي كافي للأمل, لكن إبراهيم كان متمسك بوعد ربنا, وده يعني معناه إنه إبراهيم ما ضعف وما يتردد. الكتاب نفسه بيوثق لحظات حاولت فيها سارة يعني إنها تلقى حل بطريقتها هي, زي مثلا قصة هاجر وولد إسماعيل. يعني الإيمان ما معناه عزيزي المستمع إنك ما تمر بلحظات ضعف, لكن الانتظار يعني خلى سارة تتعلم إنه الوعد ده حيتحقق, لكن ما بالاستعجال. ودي من أهم الدروس في قصة أبونا إبراهيم, لما الإنسان ينتظر فترة طويلة ممكن يقول خليني أساعد ربنا, ودي حاجة نحن ما يعني مستعجلين وما يعني المفروض أن احنا نقولها, خلي ربنا يعمل في الوقت المناسب هو بيسرع به. عشان كده أعزائي المستمعين ممكن الانتظار تكون حاجة صعبة جدا جدا في حياتنا, وإحنا كبشر مرات ما بنتعلم ولا بنتعود نفسنا على إننا ننتظر انتظار إيجابي وكمان بصبر وبإيمان زي ما عمل أبونا إبراهيم. مرات إحنا بنعمل زي ما عملت سارة, استعجلت وعايزة تقدم المساعدة, يعني نحن يا رب موجودين, أنت نسيتنا ولا شنو؟ فأكيد الانتظار بإيمان عزيزي المستمع بتكون النتائج فيه نتائج حقيقية ونتائج جميلة جدا جدا. أريد في الأمسية دي عزائنا المستمعين نكون تعلمنا درس حقيقي عن الانتظار, وكمان ما ننسى نكون منتظرين يعني بكل إيمان إنه بلدنا الغالية السودان ترجع يوم من الأيام أحسن وأجمل مما كانت. فقط خلونا نكون مستمرين في أدعيتنا وصلواتنا من أجل السودان, ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر, بقول لكم تقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل, وكمان تحيات الفريق العامل, وإلى جديد اللقاء.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك.
1: فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال، في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما القيل بيشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتخذ كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعت شفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما بيكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا علي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخط في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم أن إحنا نهتم بأنه نرضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا، هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية، لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف أو يبقى ناشف أو ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقة مش بس إحنا بنهتم جدا بأنه إحنا نأخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزماتيكس اللي هي المواد التجميل. عايزة أخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعاية إنه بخلي شعري رهيب جدا، أو أنا عايزة أشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وأنا كل الحاجات دي لو بأخذ تغذية سليمة ما هحتاج منها إلا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا، ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلة حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب، في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي، والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا، ونقلل من اللحوم. وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ في كل نوع خضار، احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بيساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه احنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه نحن ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من 10 بالليل لحد 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دائما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعتين كل واحد بيجي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين.

يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية، لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك، زي تدليك فروة الرأس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت تغسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الرأس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الرأس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام، حتى لو يعني مرتين في الأسبوع، ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعت إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقصه نقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام، زي السرطانات، لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11. بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لإنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس. عشان كده لازم نلبس، لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية. أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية والحاجات زي الجلد اللي بيقول يلبسوها دي كلها بتأذي الجلد، لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي إحنا بنستخدمها في البيت زي الصابون، زي الشامبو، العطور، بنستخدمها استخدام طبيعي، بنعتبر إنه دي أصلا ما فيها أي مشكلة، لكن الحقيقة إنه فيها مواد كيميائية سامة، حتى إنها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده أحسن. يعني لو إحنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح، ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم، وتبقى مشكلة لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات. مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض، وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بالكوبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل، لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه، وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات اللي احنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا، زي ما احنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف، نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات اللي احنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة.
برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة

دائما، لأن الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف، وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها، وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا، لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن، بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس اللي عانيت من المرض الجينيتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر، كان ضغط ولا سكري ولا غيره، هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعاين لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، وفي نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ورا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية، وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع، بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها. أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم، وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية، وعلمني كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب آمينين على صحتنا، آمينين على الأمان اللي أنت خديته لنا بين يدينا، وكمان آمينين يا رب على أولادنا. في اسم الرب يسوع، آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة، واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة. تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا، إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة، عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشفي الأبرص، يسوع عنده القدرة على الشفاء، والموضوع ده بيوريه الكثير جدا جدا عن قدرة المسيح. دعوة لك تسمع وتستفيد.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، كيف نحسن أوضاعنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى لما كان بيتكلم مع بني إسرائيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. تعالوا نكمل باقي قصة أيوب لأنه بتعلمنا الكثير.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى الموضوع نرضاكم وانتو استفدتوا واتعلم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976535. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، خيانة المسيح ومواجهة المحكمة، يوحنا 18 من عدد 1 لغاية 19.

0: سلام،
1: يا هادية.
2: سلام، كيفكم؟
1: إن شاء الله كويس.
3: يا هادية كيفك؟
0: تمام الحمد لله. أخباركم شنو؟
1: أخبارنا
2: كويسين.
1: أخبارنا ما أنت عارف الأخبار شنو؟
0: ما قلت أطمن عليكم يا شباب.
2: كيف الأسبوع ده مدار؟
1: درش زي الدرش.
3: أنت بتكيف عشان ما عندك مواد كثيرة السنة دي، قاعدة تعملها حركات ها؟
0: أنتوا قضيتوا علي كلها غياب و...
1: ما أعرف أوروبا وما تعرف يعني، هو السنة جات نهاية
0: كده. من الأول قلت لكم أنا الكورة دي ما عندي في أي شغلة.
1: معلش
2: السنة ده كان صعب شوية.
1: أنتوا
0: المهم بعد كده ربنا يوفق.
1: آمين هاي خوان.
0: أنا مستعدة أبدأ لكم، عندي مقطع كده لكن عايزاكم تشاركوني فيه، إيه رأيكم؟ مرة دي شوية تكون مختلفة.
3: طوالي.
0: طيب أنا حأقرأ في إنجيل يوحنا إصحاح 18 من الآية 1 لحد الآية 20، بعد ذاك نشوف بغيري يكمل.
1: أهلا سوك.
2: تمام.
0: قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضوع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا جند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذي أعطيتني لهم لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب إلا أشربها. ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخله بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان بردا، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معه يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا عملت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء.
1: كويس، أنا حتم من عدد 21.
0: تمام.
1: لماذا تسألني أنا؟ أسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمته، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحدا من الخدام كان واقفا قائلا: هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجاب يسوع: إن كنت قد تكلمت رديئا فأشهد على الرديء، وإن حسن فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثوقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقال له: ألست أنت أيضا من تلاميذي؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو النسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح: أديك. ثم جاء بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صباحا، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجس فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أي شكايا تقدمون على هذا الإنسان؟ أجاب وقال له: لو لم يكن فعل الشر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى آية ميتة كان مذمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا؟ أما آخرون قالوا لك عني. أجاب بيلاطس: لعل أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولكم عادة أن أطلق لكم واحدة في الفصح، فتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل براباس، وكان براباس لصا.
3: أنا حأقرأ في 19 من آية 1: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبثوه ثوب أرجوان، وكان يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكان يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا إني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، وقال لهم بيلاطس: هوذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا غائلين: أصلبه أصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأن لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ أما يسوع فلم يعطيه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم إن لي سلطانا أصلبك وسلطانا أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون غائلين: إن أطلقت هذا فلست محب لقيصر؟ كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط بالعبرانية جباثة، وكان استعداد الفصح. ونحو الساعة السادسة فقال لليهود: هوذا ملككم؟ فصرخوا: خذه خذه أصلبه. قال لهم بيلاطس: أصلب ملككم؟ أجابوا رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. رأيكم شنو إنه فعلا نحكي المقطع ده مع بعض عشان نقدر نتذكره؟
1: مهم جدا. كويس، ممكن نتشارك مع بعض في المقاطع أو في
3: وأنا غاية القصة شايفها كلها هي القصة بتاعت المحاكمة بتاعت المسيح، واللي هو شاله في كذا محل عشان إنه يتقدم في المحاكمة.
1: لكن قبلها ما كان في الطريقة بتاعت القبضوها بيه وكذا.
3: صح،
1: وفعلا يعني تمت فيها الطريقة اللي هو ورى بيحكي فيها المقطع،
0: يعني المشهد الحصل،
1: المشهد اللي حصل والطريقة اللي تصرف بها بطرس، مفتكر إنه دي ممكن الطريقة الأسلم إنه يدافع بها عن المسيح.
3: اللي هو إيش يا عيسى؟
1: اللي هي إنه سل السيف وقطع الأذن بتاعه.
3: بس برضو في حاجة، قال أين هو يسوع؟ أنا محتار بكل صراحة، يمكن بعدين الموضوع أظن نعرفه أكثر.
0: قال عن نفسه أنا.
3: لا، هم ما عارفين أين هو يسوع، الزمن ده كله كان قاعد معه. وين هو يسوع؟ قال لهم أنا هو، لكن بس يمكن احتمال عشان مقطع داري بيلينا حاجة تاني. الجماعة دي أوب قاموا كلهم وقعوا.
0: السقطة بتاعتهم دي ها تحير الواحد يعني.
3: يعني ما هو ما انتهرب ولا إيش، بس قال لهم أنا هو وقعوا. تاني سألوا أين هو يسوع، قال لهم أنا هو، تاربوب كله بقى لحد ما جمع داك حصل موقف.
0: والعجيب من كده أنه كان واحد من التلاميذ ماشي معهم، اللي هو بيقول لك أنه هو أسلم يهوذا اللي سلموا لهم يعني، أو بلغ عنه زي ما بنقول يعني.
2: وهم صغارين لسه غارين يبقوا ويهم
1: سمعهم. وكمان في المقطع بيورينا النكران بتاع بطرس للمسيح، وبنشوف في النهاية التنبيه أو التحذير أتكلم قول المسيح أنك أنت حتنكرني بيحصل في الـ في الـ في النكران الثالث لما نسأله.
0: قبل النكران كان في موضوع أنه أول قاضي أو أول زول قدموه قدامه كان حنان لما بعد ما قبضوا يسوع ووصلوه له هناك تعرض عليه عشان ما أنه تبتدي المحاكمة بتاعته.
3: إلى هذه بس في نقطة واحدة أنا عجبتني قبل دي بتاع أنه كجدر يقبضوه وقال لهم يا أخي ده أنا هو لكن خلي الجماعة دي يمشي. يعني تخيل في وقت الزنقة انك انت يجي ناس دارين يقبضوك عشان يعني بدل يحتمي بناسه قال لهم لا انا هو المسيح خلي الجماعة دي يمشي. بكل صراحة دي يعني
1: تضحية للحظة الأخيرة
2: برضو النقطة هنا يعني بلاطس ده بنزل يعني عادل لأنه هو شاب
1: بريء ما في
2: وطوه يعني ما في اي جرم هو ارتكب يعني ولكن هو أجبره لبلاطس عشان بعد ذلك يحكم ليسوع.
0: بتيجي الحتة بتاعت انه لما نوقف قدام رئيس الكهنة لما ابتدى يسأله عن التعليم بتاعته وعن التلاميذ بتاعينه لما جابوا يسوع بيقول له انا تكلمت للعالم كله يعني تكلمت للناس علانية يعني يعني انا زي بيقول يوضح له انه الحاجات اللي انا بتسألني عنها دي الناس كلها عارفة يعني أنا لما كنت بتمشى معاهم وكنت بتكلم معاهم حتى في المجمع في كل لحظة كنت بقول الكلام بتاعي يعني ما كنت بديس حاجة
1: بالضبط كده. تاني مرة برجع للنقطة اللي قالها سارة في النقطة بتاعت السؤال اللي سأله بيلاطس بيقول لهم يعني أصلب الملك بتاعكم تخيل برد له بقول ليش بقول له يا أخي إحنا ما عندنا ملك غير قيصر يعني معقولة واحد من الشعب اللي كان بيصرخ أصلبه ما في زول كان يعني شاف المعجزات وشاف الكلام اللي كان بيقول المسيح يعني كل الناس كانوا بيقولوا شنو أصلبه
0: لو جينا قبل يا حسن حتى الصلب يعني إنهم دارين إنهم يصلبوه ده إنه اتعرض لحاجات تانية يعني للطم كده قبل ما تيجي أيوة قبل ما تيجي النقطة تحت الصلب
3: استهزؤوا
1: بحيرني في بطرس يعني الوقت ده كله بطرس ما فكر يعني أو ما تذكر خالص إن المسيح قال له الحاجة دي في إنه كرام للمسيح أنا بستغرب في بطرس رغم إنه ماشي والمسيح يعني الوقت اللي نبه المسيح في الحتة دي ما فات كتير عشان يجي ينكر ويقول لي برغم إنه كان خايف إنه يصلب ورغم إنه كان لكن هو الرب
3: يا يمكن أنا تاني إذا أجد النقطة اللي قال أخوي السرب بتاع بلاطس يعني بلاطس حاول إنه يتحاور معه حاول إنه فعلا يجد تهمة على الزول ده زي استجوبه لكن هو شاف إنه ما في جرم عليه ما في خطيئة عليه يعني حتى قلنا يا جماعة أنا ما شايف عليه جرم أنا حافك لكم بس جا قال لهم يا أخي العادة اللي عندنا كل مرة في الفصح يعني إحنا بنفكه عشان كده أنا في رأيي إنه نفكه قال له لا أطلق براباس ده كان حرامي أو كان لص
0: في حين إن أيمن هم ذاتهم كانوا تعبانين منه
3: بالضبط يعني كان يمكن يوم من الأيام سلوه لأنه زي جميله لكن حسوا كي جاء فوق دورينه المسيح ولا هو قال له أزال أسمع أخلينا براباس
1: رأيكم في شنو في الحوار اللي تم بين المسيح وبيلاطس في 8 لما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا فدخل أيضا دار الولاية وقال يسوع من أين أنت وأما يسوع فلم يعطيه جوابا فقال له بيلاطس أما تكلمني لست تعلم إني لي سلطان أصلبك وسلطان أطلقك الرد اللي يمكن يكون غريب جدا في حتة المسيح لم يكن لك علي سلطان البتة رغم أنت والي رغم أنك أنت لو لم تكن لك لو لم تكن قد أعطيت من فوق لذلك الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم أنا متحير في
3: قال لي أنت ما عندك أي سلطان
1: أي عليك. سلطان عليك لكن بيقول له سلمني لك
3: وخطيط أعظم دول يهوذا
4: يعني. يعني أنا ما أعرف العقاب تاع يهوذا ده صعب بالنسبة.
0: قبل العقاب لاحظ قال له أنت ما عندك سلطان علي، لكن في عنده سلطان سلطان يعني من فوق، لما قال
4: لي سامح لك
0: اللي سامح لك يعني بيأكد إنه إنه الله الأب هو اللي سمح بكده
4: المكتوب يتم.
0: أيوة.
2: برضو ممكن تقول بأنه البلاطس طبعا كان بقى من الأرش طب الناس شرب
4: هيهدده
2: وتعني رجعت يعني.
4: لاحظت
0: ما هو بيخاف على المكانة بتاعته إنه ما يتكده.
4: لكن هل هو الوالي أكبر ولا هيرودس ولا بلاطس؟ بنقول كان
3: أنا ما
0: عارف،
3: لكن هو في النهاية يعني حتى وكتو قال لي أنت معناته أنت مقاوم لقيصر. قيصر ده طبعا اللي هو المملكة الرومانية أو الملك الروماني في الوقت ده.
0: لو جينا شفنا التسلسل يعني من حنان
4: لهيرودس،
3: حنان يا دبا رئيس الكهنة.
0: أيوة، ما يعني ما بعد ما تقدم له حتى مشى لغيره. يعني لو شفت برضو الحوار بين حنان ويسوع يعني شوية كان فيه نقول إنه بيختلف عن
4: بيلاطس،
0: لأنه كان شوية كان فيه حدة يعني لحد ما إنه تلطم. لو انتبهنا في الحدة دي
4: أي صح،
0: لما حتى كمان بيسأله بيقول له إنك أنت شنو التعاليم بتاعتك وشنو التلاميذ، لما المسيح كان بيرد له بيقول له ما في حاجة دست يعني أنا ما طلحتها، كل الحاجات أنا طلحتها للعلن ومش عارف شنو، لحد ما جات الحتة اللي إنه بيتكلم فيها حنان لما رضب وقال أنت بتجاوب كده رئيس الكهنة في الحتة دي. فإجابة يسوع كان بتقول له لو كنت أنا تكلمت بحاجة وما كويسة يعني كانت أكيد إنها كانت حدبان
4: بالزبط،
0: لكن أنا ما تكلمت كده عشان كده أنت ليه بتضربني. ومن هنا طوالي قام رسله لقيافة رئيس الكهنة.
4: كويس إحنا حكيناه وشكله
3: أي، بس أنا في آخر حاجة آخر نقطة يعني أنا بكل صراحة اتفاجأت فيها وما انتبهت لها قبل كده. وكده قال لي بياخد الملك بتاعكم شيلوه، قال لي أنا إحنا الملك اللي علينا قيصر. اتخيل إنه هم كشعب إسرائيل الله في أوقات كثيرة بيرفض إنه واحد أجنبي يكون ملك عليهم صح؟ لكن جاء في مرحلة إنه حتى إن الدين خلوه بحسب عادات أبك اليهود هنا، لا إنه ما في واحد أجنبي يعمل، لكن بحسب ده عشان بس ما يسوع في كلهم هذول الدين ذاته خلوه، قال له أنا ذاته قيصر ده مثلا ملك بتاعنا، ما عندنا أي ملك تاني ولا يشتغلوا بالفرايد أو الناموس أو الحاجات المفروض عليهم.
2: دارين عشان يثبتوا بأنه عشان يحكموا
4: المسيح.
0: تمام يا شباب، طبعا عشان الوقت وإحنا ماشيين على الامتحان، وين هنا الله في المقطع؟
3: هو متحكم بكل حاجة طبعا، دي حاجة الأولى يعني أمين وضع كل القصة أو كل الأحداث، الله هو مسيطر على كل شيء. وطبعا الناحية التالية هو في المسيح يعني أن الله المجسد أنه قدر كيف، لو جينا دارين نخش في النقطة طبعا عميقة شديد يعني مسكنا الخطوات اللي هو أخذ.
2: ممكن أنا برضو أقول في حتة هم جوا اليهود مع الكبار اليهود جوا عشان يمزقوا يسوع، من قال له أنت يسوع، أنا هو قال أنا يسوع، هنا هو بيمثل يعني هم عارفين بأنه يسوع هو ابن الله، لكن هم لسه ما عارفين بأنه ده يسوع، عشان كده هو قال له ده أنا، أنا هنا بدينا هو بيمثل الرب في الحتة دي.
0: تقريبا واضح هنا الله في المقطع ده. عايزين نشوف كمان وين الإنسان.
3: إيه الإنسان أول حاجة يهوذا طوال العمل
4: تلاميذه،
3: تلاميذ الهربة صح،
4: الجنود اللي طموه،
3: بطرس النكر ثلاثة مرات وأربعة،
4: والناس سألوا ثلاثة أنفار سألوا الجارية
2: بلاطس
4: وهيرودس
0: قيافة،
4: مجموعة كبيرة من الناس اللي كانوا.
0: طب وين هنا ونقول إنه نظرتنا عن الله.
3: أنا النقطة اللي عجبتني أكثر الجبيب قلت إنه المسيح هو بيمسكه فيه وقال لهم يا جماعة خلاص ده أنا هو، لكن أطلق ده ما يعني ضحى حتى وهو في الألم، حتى وهو في وسط المحنة. يعني يمكن عشان عارفين هاي القصة، لكن لو أنا خطيت نفسي مكانه يجي أمني ولا تيجي حاجات زي دي داريني يقبضوني، أنا يقول لهم يا جماعة خلوا الناس زي كله بس شيلوني أنا، ده غاية عظيم صح؟
4: بالظبط.
3: يعني تشوف فوق التضحية، تشوف فوق كل شيء.
4: التضحية الأجمل فيها كمان إنه بيقول الحق رغم كل شيء. يعني حتى ما يعني لو لاحظت في أسلوب بيلاطس معاه بيحاول إنه حتى يعني يخفف أو يشوف له سبلة، يعني مثلا كان تطلع، لكن برضه بيقول له يا أخي لو ما أدوك السلطة من فوق ما كان حتقدر. بيقول الحق ما رغم إنه هو مؤلم، يعني بيواجه يعني بيلاطس بيتكلم، بيلاطس ما كان زول سهل، لكن الحق ما زال هو المسيح كان بيقول في الحق. يعني كأنه عايز يعلمنا هنا في المقطع إنه الحق هو اللي بيحرر، لما رغم إنه كل شيء لكن أنت بتقول وأنت بتدفع الثمن. أي هو افترى تقول الحق مهما كان.
2: هو برضو قدم التضحية يعني يعني الذهب نفسه من أجل عشان ينقص كل البشر.
0: وكمان عجبتني الحتة بتاع دايما إنه يعني لما نقول له أنت فلان أنت كده أنت كده بدون منصب وكده، بقول لهم أنت قلته أنا دي المنطقة دي، يعني لحد أس يعني بتكون وقع غريب علي، يعني ما بيقول لهم أنا هاي يا هو ذاته، لكن أنت قلته. أخذ موضع بتاع تواضع حتى كمان. يعني إحنا دايما بننسب الحاجات الحلوة لنا، يعني
4: أنا تعالى فيها،
0: أنا تعالى في أيوة أنا الملك، أيوة أنا الأمير، أيوة أنا اللي أنجزت العمل ده، أيوة أنا اللي قدمت المشروع ده. لكن هو دايما بقول إنك أنت اللي قلته.
2: هو بقول كده، لكن تقول الناس التانين يعني ما بلاش كلام هو قاعد يقول أنت قلته، يعني هو طوال بيمشي قدام.
0: تمام،
2: ما برجع عشان يفكر بهي.
0: طب هسي كيف نظرتنا للإنسان؟
3: نظرت الإنسان ربنا يحفظنا أول. يعني كل الشخصيات بالنسبة في القصة دي كلها كانت تحسبها سلبية أكثر صح. يعني يهوذا باعه، بطرس نكره، تاني في
0: واحد
3: واحد هناك وواحد استهزأ به. لكن أكثر شخصية ممكن تكون إيجابية وفي النهاية ما برضو ما نفذها اللي هو بيلاطس. يا جماعة أنا ما ألاقي في الزول ده، كان واقع وكان صادق وكان أمين، لكن هم ضغطوا عليه، بس خاف على مركز وخاف على مكان.
0: خاف على مناصبنا
3: بالضبط كده. بالضبط. أنا
0: والعجيبين اليهود يعني عندهم مكتوب في بيتين يعني والروم وقال لهم لما كان بيتكلم الله ده موسى الوصايا قال لا خليهم يعلموا ده لأولادهم للأجيال اللي جاية. يعني هم مفروض يكونوا عارفين ومقتنعين، لكن زي ما قلنا كل واحد بخاف على المكان بتاعه، إنه الليل هيثم ده كان أنا اديته الفرصة وأنا حيمسك المكان بتاعي. دي بقت المشكلة بتاعتهم، زي ما بقت بتبقى أو مشكلتنا نحن كثيرين.
4: نكران الجميل في القصة بطريقة غير عادية، نكروا كل شيء، يعني الشر والدغين الجواهم خلهم إنه ينكروا لا يتذكر اي حاجه.
2: ايوه زي ما قلت انا كان استغربت في يعني يسوع كان كلمه بيهم انت تنقذني ثلاث مرات قبل ما اديني
4: يصيح
2: وكلام ده حقق بالفيل، يعني ده ذاته نوع من المعجزه.
0: تمام يا شباب، احنا كده الليله خلصنا الدراسه بتاعتنا، لكن عايزه يعني نقول إنه مثلاً زي ما كل مرة قاعدين نعمل، يعني عايزين زول يطلع لنا ترنيمة، وفي النهاية قبل ما نسمع الترنيمة يا ريت نتذكر إنه المواضيع دي نشاركة مواضيع التضحية ونكران الجميل والحاجات دي.
2: أنا بعمل لك ترنيمة.
0: يا سلام.
4: نشاط شديد.
0: طب يلا
4: أنا شكلك أنت جهزت الترنيمة.

0: شكرا لك يا سرب.
1: سرب انت اللي لبدات.
2: تمام.
1: جميل.
0: طب منو يصلي لنا؟
1: مشكلة نصلي لكم.
0: تمام.
1: ربنا بنشكرك نعظمك لأنك أنت صالح، تحب الإنسان رغم كل الشر والخطايا، رغم يا رب المحبة اللي بننكرها كتير، رغم يا رب التضحية اللي أنت قدمتها. لكن ماذا يا رب الإنسان بطبعه بيرجع لذاته، بيرجع بينسى كل شيء. ما تخلينا يا رب ننسى المحبة العظيمة، التضحية العظيمة اللي أنت قدمتها لأجل الإنسان. يا رب نشكرك ونعظمك لأنك علمتنا الليلة في القصة بتاعتك. آمين.
2: آمين.
0: طيب يلا يا شباب عشان نحصل الامتحان.
3: يلا يا
2: فندم.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء سوداني جميل، مساء محبة وسلام، ومساء جميل مليان طمأنينة وأمان. سلام لأرض بلدنا الغالية السودان، سلام للخرطوم، سلام للجزيرة، سلام لدارفور، سلام لكردفان، سلام كمان للشمالية ولشرق السودان، سلام لكل مدينة وقرية وحلة وبيت سوداني، سلام لكل أبو ولكل أم، لكل أخو ولكل أخت، ولكل طفل ولكل شاب، ولكل زول لسه متمسك بالأمل رغم الظروف الصعبة في الأيام دي. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، ويكتب لبلدنا كمان الأمان والسلام والاستقرار، ويجمع القلوب على المحبة، ويرد الغايبين عن البلد، ويطمن الخايف، ويجبر خاطر الزول الموجوع، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. نسأل ربنا إنه الأيام الجاية تكون أهدى وتكون أرحم، وإنه السودان يرجع بلد آمن وكمان مطمن، يعني تتفتح له أبواب الحياة، وترجع البيوت عامرة بالضحكة، والناس متلاقية من غير خوف ولا فراق. حبابكم مستمعينا، وأجمل مساء على كل زول فاتح الراديو هسع مستنينا عشان ما يتابع معانا ويحضر ساعة سمر، وعشان كمان يستمتع بسماع الترانيم السودانية من مختلف المرنمين السودانيين، وبرضو نتونس ونتحاور في موضوع جميل وشيق ممكن يجمعنا على رحاب المحبة في حوشنا الكبير اللي دائما فيه مساحة بتاع التواصل، مساحة بتاع نقاشات ممكن تكون مفيدة وعامرة بالمحبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. إذن حبابكم، وأبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحبا بك. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة أو ترنيمة معينة أو بنكررها في يعني برنامجنا، قول لي عايز تسمع لي تمرنم، وبس اديني عنوان الترنيمة وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مبسوطة ومستنية طبعا مشاركاتكم وتفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحبا بكم. إذا طالبين أي ترنيمة، أو حتى إذا عندك أي طلبة صلة أو موضوع محتاج إننا نشاركنا فيه نشاركك فيه، برضو راسلنا على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. حباب كل الناس اللي دايما بتحب الترانيم الروحية بموسيقانا المختلفة من كل بقاع أرضنا الحبيبة الغالية السودان، وطبعا مرنميننا الشباب الجميلين الحلوين بيحاولوا دايما يعني يجمعوا ما بين الموسيقى الهادية، الربابة والدلوكة والعود والتمتم، كل ده يجمعوه في يعني من خلال الحانهم اللي بتشمل كل يعني تراثنا، إذا كان في شرقنا جنوبنا غريبنا شمالنا، كل ده عشان ما يدوا المجد والتسبيح والكرامة للرب المجيد. إذن تعالوا مستمعينا نبدأ أولى ترانيمنا، وأنا طبعا أخذت معكم استراتيجية جديدة في إن أنا ما أقول اسم المرنم ولا الترنيمة بعد ما تسمعوها. إذا عرفتوا ده من المرنم أو يعني عنوان الترنيمة كده راسلني وأكتب لي، عشان أنا عارف إنكم موجودين معاي ودائما متابعين خاصة الساحة بتاعت المرنمين، وعارفين كل ما هو يطرأ جديد على ساحة الترنيمة السودانية. إذن تعالوا مع بعض في أولى باقتنا نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، واهلا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لك يعني اكيد عندنا باقه لسه مستنيانا، ترانيم كثير حنسمعها في الامسيه دي، لكن بس يعني اذا انت عرفت المرنم وكمان عنوان الترنيمه كده قول لي وشاركني. عبد الله كوش واحد من الشباب الجميلين جدا جدا، خاصه في يعني خامه الصوت. لما تستمع لمرنم عبد الله بتحس انك يعني قاعد في مسرح عالمي كبير جدا جدا. فعلا صوت، خامة صوت فعلا فيها موهبة ربنا اداله بكل أمانة. فعشان كده عبد الله ما بتأخر ولا لحظة في إنه يسبح ويرنم ويدندن. عبد الله كوش يعني عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، ناس كتار عارفينه باسمه عبد الله كوش. والليلة عبد الله كوش بديك دعوة جميلة جدا جدا، بقول لك لو داير تبقى سعيد خليك معانا. شنو قريب؟ أسأل وقول مالكم في فرحة دي مواعيد. حنرد عليك ونقول يسوع إلهنا مجيد، خلصنا من ديننا وهمومنا شال بعيد، ودي الرحمة به تمة والفرحة به عامة. إذن مستمعينا بأمانة المرنمين الجميلين دين محتاجين إننا نشجعهم برسائل جميلة، نباركهم بصلاة من أجل حياتهم، من أجل أسرهم، من أجل أصواتهم حتى، عشان ما يقدروا يكونوا قادرين يستمروا في العطاء الجميل ده. إذن تعالوا مع بعض، ولسه عندنا زي ما قلت لكم باقة جميلة في انتظاركم. بس أنا مستني إنكم تكتبوا وتراسلوا وتقولوا عايزين تسمعوا يا ترنيمة في الأمسية دي. إذا مستمعينا ترنيمتنا الثانية، وبرضو أقول لكم الاسم، لكن كده عنوان الترنيمة أنا ممكن ما أقوله، لكن ممكن أديكم بخرة كده في المرنم. حنستمع للمرنم حاتم الحليب، وأسمعوا للترنيمة واكتبوا لي برضو إذا عرفتوا عنوان الترنيمة شنو.

شكرا حاتم الحليب على الترنيمة دي. والمناسبة دي حاتم يعني محبوب جدا جدا من المرنمين يعني أو من المؤمنين عموما, فعنده كده تعامل جميل ولطيف, ودايما تلقاه مبتسم ومتاح في كل الأوقات يعني للحفلات التسبيحية للمناسبات, فبتلقاه يعني دايما مشارك, فعشان كده يعني يلقب بحبيب الناس يعني. شكرا يا حاتم على الترنيمة الجميلة دي, إلى هريت عمل الكثير. فعلا ربنا عمل معانا كثير, كفاية نعمه وكفاية بركاته وإحساناته الكثيرة علينا المتجددة دائما في كل يوم وفي كل صباح. إذا مستمعينا ترانيم ما بدينا بيها برنامجنا الليلة, وأكيد لسه بوعدك يعني باقي لنا من الترانيم والمرنمين الجميلين اللي دائما بأصواتهم وكتاباتهم وأدائهم الجميل يعني بدون كده طاقة روحية متجددة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة نشوف في أمسياتنا وفي ونساتنا وفي الكلمة الطيبة, خلينا نقول مرة تانية مساء الناس اللي بتعرف إنه الحياة ما دائما بتمشي زي ما نحن عايزين, وإنه الأيام مرات بتدينا على قدر صبرنا, ومرات يعني بتختبر فينا الحتة اللي بتخلينا نواصل رغم التعب. عزيزي المستمعين, في الحياة في حاجات كثيرة بنعيشها وما بنلقى لها تفسير, حاجات بتجي فجأة وتغير شكل أيامنا وتخلينا نسأل نفسنا ليه حصل كده وليه الظروف اختارت الطريق الصعب ده. في بيوت من بره شكلها هادي وعادي, لكن جواها حكايات ما بعرفها إلا أهلها. في بيت الدخان طالع منه, وفي بيت الهم الساكن في أركانه صعب جدا جدا, وفي بيت الضحكة فيه مستمرة رغم إنه في قلب شايل من التعب ما لا يحكى. دي شقاوة الحال والظروف, والحياة مرات

الدخان اللي بيطلع من البيوت وعن القلوب اللي بقت تقيلة من حال لحال، عن الحاجات اللي بنشوفها بعيوننا والحاجات اللي بتحصل في الصمت وما بنعرف عنها حاجة. خلونا نفتح باب للكلام، تعالوا يا أخواننا الليلة نتكلم عن واقعنا وعن بيوتنا وعن حكايات الناس، يمكن نلقى في حكاية يعني بتشبهنا أو كلمة تخفف عن زول حمله كان تقيل. خلونا مع بعض في أمسيتنا الجميلة السمحة اللي بتجمعنا دي نفتح أبواب الحكاية ونتكلم ونحكي عن الظروف وعن شقاوة الحال وعن البيوت وعن أسراره. تعالوا مع بعض مستمعينا في فاصل برضو نستعد فيه كده عشان ما نتشارك ونتناقش ونتحاور مع بعض في الموضوع ده. إذا عجبك الموضوع وحابي يعني تضيف أي إضافة أو أي محور أو عندك أي سؤال راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. أهلا ومرحبا بك في ساعة سمر، الساعة اللي دايما بتجمعنا في إنه إحنا نجتمع ونشان نستمع للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتحاور في مواضيع مختلفة بنطرحها في أمسياتنا اللي بتجمعنا بالمحبة دايما. إذن كل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. ترنيمة بتحكي ملاقاتنا مع الرب يسوع كيف بيكون شكلها، ولما نتلاقى معاه هو ممكن بيكون بيعمل معانا شنو. قال الكاتب: بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك تاني ما بحتار، لأنك أنت لي خيار وإنت لي ملاذ. يا سلام، فعلا ربنا هو الملاذ لينا، مش الملاذ بس، هو حتى الملاذ الآمن، هو الخيار الأفضل، ما في تاني غيره أكيد اللي بيقدر يصنع كل ده في حياتنا. رجعنا مستمعينا، ولسه بوعدك بأنه عندنا الكثير من الترانيم اللي ماشيين نستمع ليها في الأمسية دي، لكن كده خلونا مع بعض نرجع في الموضوع اللي احنا كنا بدينا وتكلمنا عنه، عن شقاوة الحال والظروف والحاجات اللي بقت تخلي القلوب تبقى تقيلة من بعض. أكيد احنا عارفين كلنا إنه الحياة ما كلها فرح، وما كل الأيام بتمشي على مزاجنا، مرات بتلقى نفسك ماشي في طريق ما اخترته، وشايل المسؤوليات ممكن تكون أكبر من طاقتك، وبتضحك للناس عشان ما يسألوك مالك. شقاوة الحال ما شرط تكون يعني فقر أو قلة حيلة وبس، مرات الشقاوة بتكون في إنك تكون شايل هم بكرة، أو مسؤول عن بيت كامل، أو عندك حلم نفسك تحققه لكن الظروف كل مرة تقول لك لسه. ومرات الزول ما بكون محتاج زول يحل له مشاكله، بيكون محتاج بس زول يعني يسمعه، وزول يقول له أنا حاسس بيك. في ناس بتكابر عشان تعبها وبتقول الحمد لله أنا بخير ما علي عوجة، لكن جواها ألف سؤال وألف وجع. وفي ناس اتعودت على يعني الشدة لدرجة بقد ما بتشتكي، وما عشان حياتها سهلة لكن عشان ما لقت مساحة آمنة تقول فيها أنا تعبت. والغريبة إن الظروف ما بتستأذن يا جماعة، ممكن في كل لحظة أو في لحظة واحدة تتغير حياة زول كاملة، شغل ينتهي، بيت يتفرق، مشروع يفشل، زول عزيز عليك يبعد، أو باب كان الزول معلق عليه آماله لكن يتقفل. وهنا السؤال اللي بيقعد جوانا، لما الظروف تقسى علينا هل إحنا بنتغير، ولا الظروف بس هل بتكشف لنا أن إحنا أصلنا منه؟ يمكن الشدة بتكشف صبرنا، وبتكشف كمان الناس اللي واقفين معانا، وبتكشف كمان حاجات في شخصياتنا ما كنا عارفينها. وفي النهاية ما في زول عايش من غير معركة، لكن الفرق إنه معركة زول ما بالضرورة تكون واضحة للناس، ومعركتك ما بالضرورة تكون معركة زول تاني. يمكن الزول اللي قاعد جنبك في المواصلات أو في أي حتة تانية شايل هم بيت كامل، ويمكن الابتسامة اللي بتشوفها في شخص تاني بتكون داسة وراها ياما قصص وقصص وقصص من التفكير والإحباط. عشان كده مستمعينا الأعزاء، يمكن أي يعني أجمل حاجة نقدر نعملها مع بعض هي إننا ما نستعجل في الحكم على الناس. أيوة، لأنه إحنا بنشوف مثلا مرات المظهر لكن ما بنعرف الحكاية الكاملة ممكن تكون وين. وشقاوة الحال والظروف مهما كانت قاسية بتعلم الزول حاجات كثيرة، بتعلم الصبر، وبتعلم قيمة النعمة، وبتعلم إنه السند الحقيقي ما بكثر الكلام، وإنه مرات أبسط كلمة ممكن تكون طيبة هي بتكون سبب يعني في إنسان يكمل يومه بكل بساطة وبكل أريحية. عشان كده عايز أسألكم الليلة، هل الظروف بتغير؟ وهل المواقف يعني المريتوا بيها خلتكم تقولوا بعد الحاصل ده أنا ما بقيت نفس الزول الأول؟ هل سألنا نفسنا الأسئلة دي؟ كده أي زول يرد في نفسه. وفي اللحظة دي دار أطلعكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو، عايد من بعيد، دي عنوان الترنيمة، وكمان كتب كلمات جميلة جدا جدا في عودته دي، بيقول يعني إنه واثق إنه إيده في إيديا ومعاه ما في خوف، حنعبر الصعاب وقلبي مطمئن، يأخذني لمكان بعيد هناك في السماء، وسمعت صوت ربي بينادي وكلامه ليا كان عجيب. شفتوا كيف التعبير الجميل ده نابع فعلا من اختبار حقيقي بنقوله لنا الكاتب في كلمات وألحان، عشان ما احنا تقدر تتلامس معانا وتقدر تخلينا فعلا نتذكر ونفتكر انه يتدرب معانا اذا احنا فعلا اديناه فرصة في حياتنا انه يمسك بايدينا عشان يعبر بينا الصعاب. اذا مستمعينا الاعزاء حبابكم مرة تانية، وبما ان احنا بنتكلم عن شقاوة الحال اكيد بنكون محتاجين يدرب تمسك بايديننا عشان فعلا تاخدنا وتطلعنا من المكان الصعب اللي احنا موجودين فيه. عايزين نتكلم كمان عن حاجة صعبة جدا جدا من شقاوة الحال ذاتها، نقلة القلوب. الزمن بقى غريب جدا جدا، مرات ما يعني بغير الأماكن وبس، لكن بغير الناس ذاتهم. الزول اللي كان قريب منك شديد والكان عارف تفاصيل يومك وفرحتك وحزنك، ممكن فجأة تحس إنه خلاص بقى بعيد حتى ولو لسه هو قاعد موجود. ونقلة القلوب دي أعزائي المستمعين ما شرط تحصل يعني بسبب خصام أو مشكلة كبيرة، مرات بتحصل كده بهدوء، كلمة ورا كلمة، موقف ورا موقف، خذلان لحد ما القلب ذاته يقول خلاص كفاية. وفي ناس يعني بنفتكر إنهم يتغيروا علينا، لكن يمكن الحقيقة إنه الحياة غيرت فيهم حاجات نحن ما شفناها. يمكن زول كان حنين وبقى قاسي، ويمكن زول كان بيسأل عنك كل يوم وبقى ما بيسأل لأنه حس إنه سؤاله ذاته فما فارق معك. ويمكن زول كان شايف يعني كل الدنيا ممكن تكون في حضرتك، لكن الزول أو الظروف أو المسافات خلته يتعلم كيف إنه ممكن يقدر يعيش من غير ده. يبقى أكيد في أسئلة كثيرة ممكن تراودنا، هل القلوب فعلا ممكن تتغير ولا القلوب بس ممكن تكون تعبت؟ لأنه في فرق كبير بين إنك ما يعني ترجع وتحب، وبين إنك تكون لسه ممكن تكون يعني شايل الزول ده معاك في حياتك لكن ما قادر تتكلم عن ده، فده خلي يكون في تقل في القلب. مرات القلب ما ممكن ينسى، لكن بيتعلم إنه يتعايش مع الظروف الحاصلة، ومرات ما بنكره لكن بنختار إننا شنو نقف شوية، ومرات بنكون يعني في شوق وعايزين نعبر عن ده لكن كبرياءنا والوجع بيمنعنا من إننا نعمل كده. وأصعب نقلة بتاعت قلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يمكن تكون لما يعني تلقى نفسك بقيت زول غريب في مكان يوميا ده كان وطنك الحقيقي، أو بقيت تتعامل مع برود يعني في موقف كده هو يعني مثلا هو الفرض نفسه في الجودة. عشان كده الليلة كده خلونا نسأل نفسنا، هل فعلا مرينا بناس بتعاملوا معانا بالطريقة دي؟ هل فعلا أن إحنا قلوبنا بقت تقيلة؟ هل الظروف ممكن تغير؟ هل المشاكل والإحباطات هي ممكن تكون سبب في كل ده؟ في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كل قلب عنده حكاية، وأحيانا أصعب الحكايات هي يعني اللي بتنتهي من غير ما زول يقول لك شنو مع السلامة. نتمنى إنه القلوب يكون فيها شفاء ويكون فيها راحة إن شاء الله يا رب، أمسية جميلة فيها طمأنينة وفيها سلام. دعوة لكم أعزائنا المستمعين، نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وخليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

أكيد من خلال الصوت والأداء واللحن عرفتوا المرنم ده. فيلمون حسن، القس فيلمون حسن أو المرنم فيلمون حسن، من الأصوات الجميلة جدا جدا المشاركة حتى يعني في الكنائس العالمية، وكيف أنه بيظهر ترنيمتنا السودانية في كل مكان هو ممكن يكون متواجد فيه حول العالم. ربنا يباركك يا قسيس، ودائما مستنين منك يعني الجديد في الترانيم السودانية، إذا كانت كتابة ولا لحن ولا حتى أداء. نرجع لموضوعنا مستمعينا الأعزاء عن الشقاوة اللي بتلاقينا والظروف اللي ممكن تحط بينا في حياتنا اليومية، وتعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. الكتاب المقدس بيقول في سفر يوحنا أو في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهنا المسيح ما قال لنا إنه ما حنمر بضيق ولا بصعاب ولا بزعل، لكن أدانا حاجة أهم، إنه في وسط الضيق في رجاء، وفي وسط الخوف ده كله كمان في ثقة. وكمان في سفر المزامير بنلقى كلام جميل جدا جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالمس القلب، بيقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. الزول ممكن يمر بظروف صعبة، والزول ممكن يتعب ويحس إنه ما قادر يكمل. ربنا بقول لك في المسا ده هو ما بعيد عنك، بالعكس الكتاب المقدس دائما بيذكرنا إنه ربنا قريب من القلوب المكسورة دي. وفي رسالة يعقوب بنلقى معنى جميل جدا جدا عن التجارب، إنه هو امتحان، امتحان للإيمان، لأنه الإيمان بينشئ دائما صبر. وده بيخلينا نسأل نفسنا، يمكن الظروف ما جات عشان تكسرنا، يمكن ربنا عايز يستخدمها عشان يبني بينا أو يبني فينا كمان صبر وإيمان وقوة ما كنا عارفين إنها موجودة جوانا أصلا. أما بالنسبة لنقلة القلوب وتغير الناس، فالكتاب المقدس بدعونا إننا ما نخلي قسوة الحياة تغير الحتة الحلوة والجميلة الموجودة جوانا. المسيح قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، واحسنوا إلى مبغضيكم. كلام ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن عميق برضو في معناه، إنه الناس مهما تغيرت علينا ومهما يعني الظروف جرحتنا، ما نخلي الجرح يحول يعني قلوبنا لقلوبنا الجميلة لقلوب ممكن تكون قاسية. وفي النهاية يمكن ما نقدر نمنع الشقاوة يعني إنها تطرق يعني أبوابنا وإنها يعني تلامس حياتنا، لكن بنقدر نتحكم في الظروف اللي ممكن تكون حولنا. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك يعني في رسالة ختامية في حلقتنا الليلة، يمكن تكون الأيام شقت عليك، ويمكن الظروف تكون خلت قلبك يكون تقيل، يمكن كمان تكون شايل فوق طاقتك، ويمكن في قلبك في كلام كتير ما لقيت الزول القادر يسمعه. لكن ما تنسى، انت ما براك، ربنا موجود معك في الأمسية دي، زي ما قال معظم المرنمين اللي ترنموا لنا الليلة في الأمسية دي. ما تخلي شقاوة الحال تغير أخلاقك، وما تخلي الخزلان يقفل قلبك، وما تخلي الظروف تخليك تنسى إنه لسه في خير، ولسه في ناس موجودة حولك، ولسه في رب كريم ماسك إيدك حتى في اللحظات اللي بتحس فيها إنك ما قادر تكمل. ولو قلبك تعب أديه فرصة تانية، ولو وقعت قوم على مهلك وقيف، ولو فقدت حاجة كنت بتحبها جدا جدا، صدق إنه ربنا قادر يعوضك بما هو أجمل حتى إذا كانوا ناس. وأهم حاجة ما تستصغر كلمة طيبة ولا سؤال بسيط عن زول أنت مثلا فقدته في لحظة من اللحظات. خلونا نكون أحنا على بعض مستمعين الأعزاء، وإذا كانت الحياة زادت علينا شقاوة خلونا ما نزيدها على بعض. دي كانت رسالتي الحابة أنا أرسلها لكم في الأمسية دي، والحابة إننا نتشارك فيها مع بعض. خلوا قلوبنا عامرة بالرجاء، وخلوكم دايما متذكرين إنه في وقت الضيق دايما ربنا موجود، وبعد التعب ممكن يكون في راحة، ومع ربنا الأمل بيحيا وما بيموت. سعدت جدا جدا أعزائي المستمعين بصحبتكم وبوجودكم معاي في الأمسية دي، وكمان مناقشتنا وحوارنا في الموضوع الجميل ده. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان
كنا حابة إننا نرجع ونستمع للترنيمة لما أرجع بسعاي مرة تانية مع القسيس فيليمون. وكمان بذكركم أعزائنا المستمعين أنكم تدخل على صفحتنا وكمان تستمتعوا ببرامجنا المختلفة. والحد ما نتلاقى إلى جديد اللقاء.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرض عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجطة عما بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ذيل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت نقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوه، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمني شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح.

0: فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وزاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وزاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.